أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني

أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما بالسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين.

يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين، وأجل بهلاك عداء الدين وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك.

عبادتنا واكفنا كل هول دون الجنة وارزقنا واحبابنا ابدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت يا سامع الصوت يا قاسي نظام الامن منشرا بعد الموت, صلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم, اجعلنا وللمسلمين من كل هم فرجا من كل ذيق وارزقنا من حيث

من العسر إلى اليسر، من الإبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، من السخط إلى الرضا، ومن الفترة إلى الاجتهاد، من الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجو

حسن ظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها فيك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين. يبقى ويتعبد لا يجوب تكبر ولا عتون ولا فساد إنك سميع قريب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتلينا ونحمده ولا نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر خير الخلق رب العالمين.

الله ذكر العيد روس قد بعجل عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محي الدين حقا لو تحكيمنا به اقتدينا يا الله لا ننسى كمال الدين سعد نظيم الحال تاج العابدين ونظيم أبا بكر إماما حباه إلى وجاه مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يوم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله نخدمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبوح.

سترى أنا كلنا حيث قلنا يا الله يا عالم سر منا لا تهدك سترى أنا وعافنا وعفو أنا كلنا حيث قلنا يا

بالقبال. يا الله يا رب يا رب الأرباب، أبدوك فقيرك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدقا بعدما مال. يا الله يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك فوق الذي رام أبدوك.

قال يا ويح نفس الأوهية نسبيل سويات حتى روج علي قز الجاه والمال يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني قد استعندك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعندك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فانظر قد استعندك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله يا ربي أخيرك في أحلل فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل واجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لماذا بك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك وقد أتاك

يا دومو في كل عام على ما مر السنين يا الله رب سقينا غيث عام نافع مبارك يا دومو في كل عام على ما مر السنين

فاستر لي كل العيوب واكفي هذا المؤذين يا الله واخذن بياسن ختام اذا دنا الانصرام وحين حين الامام وزاد رشح الجبين ثم صلى وسلم على شفيع الانام والال نعم الكرام مصابي يا الله رب اني هذا الصفات العليا قائم بالفناء اريد عطيه يا الله هذا باب الرجاء وقفت بذلي فاغذني بالقصد قبل المنيه والرسول الكريم باب الرجاء فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فاغذني بي وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور ابتهاج بالطلعة الهاشمية يا الله ما سرق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وسرق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سوية يا الله أسارد العارفين أهل المزيا يا الله واجعل العلم مقتلانا بحكم ذوقي في فهم سر معنى المعيا يا الله واحفظ القلب يلما به الشيطان والنفس والهوى والدنيا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سري عدو في يساري وعساري يا الله أنا عبد صار فقري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي من هموم واشتغالي يا الله فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يفنى اصطباري

لما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام ندبه باو مكروه واجبات ولكل ما يعلم الله ماضيا او مقبلا. نستغفر الله العظيم للمؤمنين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات. يا حافظ احفظنا وثبنا ما للثبات. اغفر لنا ما تعلم وهب لنا

هادنا حسن اليقين ما كمال دائم أصل ما فسر وارفع لكل المؤذيات منك الهداية والعناية والنعائم سابقات ما تشاء كان فانظر بالعيون الرائمات وامنن إلهي بالقبول أعمالنا ندخل ما أعطاها وآله في الصفوف الأولى ندخل ما أعطاها وآله في الصفوف الأولى ندخل ما أعطاها وآله ما هم فهم دائما في الدار ذي والآخرات واغفر ناظمي وللقارين هم القاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين وارحم وافق أمة أحمد وهدي وصل للنيات عليه صلى الله وسلم النذر الكائنات وآله وكل الأنبياء والصالحين في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب أدى النعمات لدى خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم سلطان يا قديم يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل صنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم أرضاني صحابتي أجمعين اللهم لك الحمد شكرا لك المن فضلا وأنت لم تزل ذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل قسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي ويا مامن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير الأسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد أرسلنا بعينك الذي لا تنام اكنفنا وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيارة في الدين وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه

بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأتوب إلى ربي واغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم واتوب الى ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي. في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه.

0: بدال كلماته.
1: ما تكلمش يا عم من الناس. قربك الرفيع جن حصوني كان من يعيدني بتثبت نفسنا. فيدوسن عافية تمكينه إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي.

عليه وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها

اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء.

وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة

بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان

بتحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا.

0: بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

0: الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة وهم مؤمنون فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم للنجاة وتدعونني للنار، تدعونني إلى كرب الله ما ليس لي بعلم، لا تدعونني ليشرك بالله، تدعونني إلى كرب الله ما ليس لي بعلم وأنا أدعوكم، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي بعلم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعوني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذا تحاجون في النار فقولوا ضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبرنا واطلع حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله الذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هو الذي ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى توفكون. ألم تر الذين كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعلكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.
1: اجعل لك سميع بصر.
0: سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يؤفكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ثم في الحميم يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يؤفك الذين كانوا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فاصبرنا وادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم ونتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول يأتي بيت إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ألم تر إلى الذين كذبوا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم أشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا تعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام شدائد الزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنج المستضعفين المكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم ورعهم وعليهم ومجدهم وفقنا من ندب وترضى والطب بنا بهم فيما يجري به القضاء واسرف وادفع وأبعد وأزل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزاهرين عاجلا في عبيد وزل عمز برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد نبي رمي آله وصحبه وسلم الله أكبر سبحان رب العالمين الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله اللهم سلامك سلامك السلام. فحينا ربنا بسلام يغنى برحمتك دارك دار السلام إذا باركت ربنا دار إذا جل الكرام. اللهم لا مانع الماضي دار الماضي الممنع دار الرد المقدير دار الإنفاق الجد جمك الجد. اللهم رب عنا على ذكر وشكر وسبتك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت

لا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير.

منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة

إلى وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك
وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر

إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل داء.

من عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص محمد.

ما بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله.

العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه زينة عرشه.

عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والورد.

0: بيده وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته.
1: نعم نحمد صلى الله وسلم جعل من بيت الى فهم دائما من عليك بسم الله جن خاصة رفعنا أعلم بسم الله حبنا على عدوك بسم كما التمكين بذكر شكر عن بعدته باركنا الأمة في هذا العشر وفي هذا الموسم دائما معدوم معلومات ولأيام معدودات وجعلنا من خواصها المتقين فائدنا في حياته وجوده واسع شانه وكرمه وسعاده وإرفاده ويرشاده وتأييده ونصرة مع اللطف والعفو والعافية صلاح عباده بعباده أمه خدم بحسنها ورضى عنا بلطف وعافية.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كشف الغماء عن جميع الأمة للإمام عبد الوهاب الشعراني نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالتفاح فإن الله جعل فيه شفاء.
1: سنة لا سنة. لو كان شيء وكان لازم إذا شكا إليه أحد يبسط طبيعتي.
2: وكان صلى الله عليه وسلم إذا شكا إليه أحد يبسط الطبيعة يبسط الطبيعة يصف له السناء المكي ويقول: لو كان شيء يشفي من الموت كان السناء، فعليكم بها مع السنوت، وهو السمن البقري، وقيل العسل المخلوط بالماء، وقيل الكمون. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالتفاح فإن الله جعل فيه شفاء من كل داء،

0: إن صح فإنه صح من البازور. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يصف الحنظل المر للمجدوم يدلك به جسده فيتماسك جسده ولحمه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد إلا وفي رأسه عروق من الجدام، فإذا تحرك عرق منها سلط الله على العبد الزكام فيسكنه. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر من به استسقاء أن يشرب من ألبان الإبل وأبوالها. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج الجرح برماد الحصير المحروق. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج المصروع بالدعاء له بالعافية كما مر. وكان صلى الله عليه وسلم يداوي عرق النساء النساء بالإلية العربية ويقول: داووا عرق النساء
1: نساء
0: دواء عرق النساء إلية شاه عربية تذاب ثم تجزأ 3 أجزاء ثم تشرب على الريق في كل يوم جزءا. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج من به حكة أو جرب بلبس الحرير. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج الصداع والشقيقة بتغليف رأسه بالحناء ويقول إنه نافع بإذن الله تعالى من الصداع. وكان صلى الله عليه وسلم يصف عجوة المدينة لمن به وجع الفؤاد يعني البطن، فكان يأمر المريض أن يتناول منها 7 تمرات لا غير. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج من خمد بدنه من الخذلان بصب الماء البارد عليه بعد الفجر وقيل قبل طلوع الشمس
1: وقبل طلوع الشمس.
0: وكان صلى الله عليه وسلم يعالج الأورام بفضها ليخرج ما فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج السم بالحجامة على الكاهل. ولما سمته اليهودية احتجم 3 على كاهله. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج لدغة العقرب بجعل موضع اللدغة في ماء وملح وهو يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. وكان عمر رضي الله تعالى عنه ينهى الناس عن الحقنة فهي شخصا فخالفه فبرأ فنهى شخصا فخالفه فبرأ فبلغ ذلك عمر فقال: إن عاد لك الوجع فاحتقن. وكان صلى الله عليه وسلم يطلي القرحة والنكبة بالحناء. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يخرج به قرحة ولا شيء إلا لطخ الموضع بالعسل ثم يقرأ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وكان صلى الله عليه وسلم يطعم المريض ما يشتهيه ويقول: إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه. وكان يحمي في بعض الأوقات. وقال صهيب: منعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل التمر والرطب فلما رآني رمدا قال: تأكل هذا وأنت رمد؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء إلا السام يعني الموت. والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: اللهم صل وسلم صلواتك على سيدنا سيدنا محمد
2: وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرمنا بحسن البيان والإرشاد على لسان ويد عبده المصطفى خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه الأجواد وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم التناد على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين منبع الفضل والهدى والإسعاد وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر ما كان يشير به صلى الله عليه وسلم للعلاج من المواد، فذكر السنة يأتي بالمد وبالقصر، والسنة فيه أذان الوقتان نبت ينبت في الحجاز وغيرها، دواء شريف مامون الغائلة قريب من الاعتدال، حار يابس له آثار في تسهيل الصفرة والسودة وتقوية جرم القلب، وكذلك له النفع من الوسواس السوداوي ومن الشقيقة وغيرها من الفوائد. ويقول وكان إذا شكى لأحد يبسط الطبيعة يصف له السناء المكي، ويقول لو كان شيء يشفي من الموت كان السناء، فعليكم بها مع السنوت. والسنوت أيضا فسروا هنا بأنه السمن البقري، أي المتخذ من لبن البقر، وقيل العسل مخلوط بالماء، وقيل هو الكمون في تفسير السنوت. فالتفسير السنوت في أقوال لهم تصل إلى 8 أقوال السنوت، أنه من يقال أنه رب عكة السمن يخرج خططا سوداء على السمن، ويقال أنه العسل المراد بالسنوت العسل، ويقال أنه حب يشبه الكمون وليس به، ويقال أنه نفس الكمون، ويقال أنه شبث، ويقال أنه التمر السنوت، ويقال أنه العسل الذي يكون في زقاق السمن، ويعني يخلط السنة مزقوقا بالعسل المخالط للسمن ثم يلعق، فهذا السنوت. قال وهو كان صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسفاء فإن الله جعل فيه شفاء من كل داء، قال وهو الخردل، شفاء الخردل، وقيل حب الرشاد. وكان صلى الله عليه وسلم يصف الزيت أي زيت الزيتون، والورس لمن به ذات الجنب، وجع الذي بالجانب. وكان زيد بن أرقم يقول أمرنا صلى الله عليه وسلم نتداوى من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت. صلى الله عليه وسلم يقول ماذا في الأمرين من الشفاء؟ الصبر والثفاء. ويقال أنه الحلف، وجاء في رواية عن أن وكان صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزيتون، فتداووا به فإنه صحة من الباسور. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يصف الحنظل المر للمجذوم يدلك به جسده فيتماسك جسده ولحمه من أن يتناثر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد لو في رأسه عروق من الجذام فإذا تحرك عرق منها سلط الله على العبد الزكام فيسكنه. ولهذا يقول الزكام يقطع عروق الجذام. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر من به استسقاء أن يشرب من ألبان الإبل وأبوالها. الله. وكان يعالج الجرح برماد الحصير المحروق فيوضع على الجرح، وقد فعلته سيدة فاطمة في يوم أحد، ولما كان بعض جروحه عليه الصلاة والسلام تجرح بها في الغزوة جاءت تغسله، سيدنا علي يصب الماء فرأته إنما يزيد مع صب الماء، فتركت الماء وحرقت صعفة من النخل وضمدت بها جرحه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويمسك خروج الدم ويعمل على علاجه ومداواة الجرح. ماده الحصير المحروق الماد بمسعف النخل، الحصير المتخذ من مسعف النخل. كان صلى الله عليه وسلم يعالج المصروع بالدعاء له بالعافيه كما مر، والدعاء راس الدواء. وقال سيدنا الخليل: واذا مرضت فهو يشفين جل جلاله. ويداوي عرق النساء بالإلية العربية، يعني إلية شاة عربية ذيلها يكون فيها اسمه له الشحم هذا السمن. قال تذاب بالنار ثم تجزى ثلاثة أجزاء ثم تشرب على الريق في كل يوم جزء، وهكذا كما جاء عند الحاكم في المستدرك وغيره. وكان صار يعالج من به حكة أو جرب بلبس الحرير، لأنه أبعد من أن يثير الحكة، وأذن بلبسه للضرورة للرجال، وهو محرم على الرجال لبسه، ولكن من به حكة أو جرب يجوز له استعمال الحرير للضرورة. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج الصداع والشقيقة بتغليف رأسه بالحنة، ويقول له نافع بإذن الله تعالى من الصداع. وكان يصف عجوة المدينة، نوع من التمر خير تمر المدينة العجوة، وفي بعض الروايات عجوة العالية، جانب بقعة في المدينة المنورة. وجاء في بعض الروايات إطلاق السبع التمرات، وفي أكثر سبع تمرات عجوة، وفي بعضها تقييد بعجوة المدينة، وفي بعضها ذكر عجوة العالية. وفجاء في الصحيح إذا أن من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر. قال ويصف عجوة المدينة من به وجع الفاج عن البطن، فكان يأمر المريض أن يتناول منها سبعة تمرات لا غير. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج من خمد بدنه من الخذلان بصب الماء البارد عليه بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، فيورث شد أعضائه وتماسكها. وكان صلى الله عليه وسلم يعالج الأورام ببضها ليخرج ما فيها، يفصها حتى يخرج ما بها من القيح والصديد، فيكون ذلك أنفع للجسد وأبعد عن أن ينتشر فيه هذه البثور والجروح. وكان لازم يعالج السم بالحجامة على الكاهل، لما سمته اليهودي احتجم ثلاثا على كاهله، ثم صار يحتجم في كل عام صلى الله عليه وسلم. وكان يعالج لدغة العقرب بجعل موضع اللدغة في ماء وملح، وهو يقرأ قل الله أحد المعوذتين. وكان كثيرا ما يعوذ بالإخلاص المعوذتين بعد نزول المعوذتين بالمدينة المنورة. ولما قال وكان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن الحقنة، فنهى شخصا فخالفه براء، فبلغ ذلك وقال إن عاد لك الوجع فاعتقن. كان صلى الله عليه وسلم يطلي الجرحى والجروح الجسد بالنكبة بالحنة. وكان عمر عنهما لا يخرج بجرحى ولا شيء إلا لطق الموضع بالعسل، وفيه فوائد. ثم يقرأ يخرج من بطون شراب مختلف النظام في إشفاء للناس، فيه دواء لأنواع الجروح ونافع، خاصة إذا أصاب الجسد شيء من الحريق أن يوضع على الموضع الذي احترق منه العسل، فيفيد في ذهاب أثر الحريق، حتى لون البشرة يعود كما كان بسبب العسل، مصدر العسل أن يوضع على موضع الحرق، وكذلك في موضع الجرح، وكما أن شربه نافع لأنواع الأمراض. وكان صلى الله عليه وسلم يطعم المريض ما يشتهي، يقول إذا اشتهى مريض أحدكم شيئا فليطعمه، وذلك مما لا يتناقض بحكم المعرفة والتجربة مع صحته، فإذا طلب شيء ما يضر صحته فلا ينبغي أن يحمى عنه وأن أن أن أن يصان عنه وهو يشتهيه. وكان يحمي في بعض الأوقات، بل جاء في الحديث الحمية رأس الدواء. وقال صيب مناع صلى الله عليه وسلم من أكل التمر والرطب لما رأني رميدان. وقال تأكل هذا وأنت رميد؟ في رواية أنه ما زحه صلى الله عليه وسلم، ما زحه سيدنا صيب لما قال كيف تأكل التمر وأنت رميد، وهذا يؤثر على على على على زيادة الرمد يزيد. قال أنا أكل بالشق الثاني يا رسول الله، العين الرمد أكل بالشق الثاني. تبسم صلى الله عليه وسلم وكان يقول عليكم بالحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء إلا السامي عن الموت. فكم فيها من فوائد لأنواع من العلل والأمراض. وسبحان الذي لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء ودواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وجاء من الخبر أن سيدنا موسى عليه السلام أصابه مرض فوصف له حكم التجربة أن فيه شفاء من العشب الفلاني والفلاني، فترك ذلك. فأوحى الله إليه لا شفيتك حتى تتناول هذا، أتريد أن أغير حكمتي من أجلك؟ حكم ترتيب أنا جعلت هذا بالترتيب، يعني لا يناقض هذا توكلك عليه واعتمادك، وأنا رتبت هذا فبغيت أنا أترك الترتيب والحكمة اللي جعلتها لخلقي من أجلك أنت من أجل توكلك، وأنت قدوة للناس، استعمل هذا وأنا أشفيك جل جلاله. فهو الشافي وحده وكلها أسباب، ولا الشفاء إلا منه ولا المرض إلا منه سبحانه وتعالى. فهو الذي يمرض ويشفي، وإذا مرضت فهو يشفين جل جلاله وتعالى في علاه. نسأل الله يشفينا من جميع الأمراض والأسقام والأوجاع والذنوب والمعيوب الظاهرة والباطنة، وينقينا ويصفينا ويصطفينا في خير لطف عافية. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم.
3: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حكى القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إذا الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم إلا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب الرحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان المنفس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نعمنا فضلا وفضلا لما يشان كله عجب فجر مسلم غير مسلم الصلاح لأحوال المسلمين والأمور المسلمين وشؤون المسلمين لفسوا عنهم أجمعين والهام والرشد كل حركة وسكون وسبدي في خاص مدن الحق بعدلون أهل كنت جمال جميع الدنيا والآخرة.
3: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحتط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله. باب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سور سور سور، آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته.
4: بسم الله الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أكفالها ثقتي بالله. مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله. بلطيف صنع الله. بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله. تشفعت بسيدنا رسول الله. تحصنت بأسماء الله. آمنت بالله. توكلت على الله. ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجه مطلوب. اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أنت لنا كهف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا، وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد، ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صال في الحال ولو خائبين. يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري، شر كل المؤذين. يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد وشامت.

يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى أبي الفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله.

من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا ك

من شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ارطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ارطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، ارطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، ارطب بنا فيما نزل.

يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا

يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف

0: لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

المغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.

الحجاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض.

توسعة المسجد الحرام. شهد المسجد الحرام عبر التاريخ توسعات مختلفة، ولأنه أعظم مسجد في الدنيا وفيه قبلة المسلمين، فقد حظي باهتمام كبير من خلفاء المسلمين وأمرائهم وعامتهم رجالا ونساء تقديسا واعتناء وتعظيما. ولما رفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت، بدأت البيوت تحيط بالكعبة، ويفد الناس إليها يطوفون ويسكنون ويحلون ويرتحلون، وبقيت كذلك بلا جدران، وإنما تحيط بها البيوت فقط. ولما وقع سيل أم نهشل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجرف مقام إبراهيم عن مكانه، قام عمر بإرجاعه وإصلاح ما وهى وتهدم، ثم وجد أن مطاف الكعبة ضيق على الطائفين بسبب البيوت حوله، فاشترى البيوت المحيطة بالكعبة، وهدم تلك البيوت وبنى جدارا قصيرا يحيط بالمسجد، مساحته 560 مترا مربعا. وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه شهد المسجد الحرام توسعة ثانية، لتبلغ مساحته 4390 مترا مربعا، وكان هو أول من أدخل الأروقة المسقوفة والأعمدة الرخامية للمسجد الحرام. ثم شهد المسجد الحرام توسعة في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأعاد بناء الكعبة من جديد. والتوسعة الرابعة كانت سنة 91 للهجرة في عهد الوليد بن عبد الملك، وشيد الشرفات ليستظل بها المصلون من حرارة الشمس. وفي عهد الدولة العباسية شهد المسجد الحرام توسعات أخرى قام بها أبو جعفر المنصور، ثم المعتضد بالله، تلاه المقتدر بالله. وفي عهد الدولة السعودية شهد المسجد الحرام توسعات كبيرة، حيث قام الملك عبد العزيز آل سعود بإنشاء إدارة خاصة سميت بمجلس إدارة الحرم، وأصبحت مساحة المسجد الحرام بعد التوسعة السعودية الأولى تستوعب أكثر من 300,000 مصل في وقت واحد. وفي عهد الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود شهد المسجد الحرام توسعة سعودية ثانية استمرت 10 سنين، بدءا من عام 1375 للهجرة، وتم بناء المسعى من طابقين، وقام بترميم الكعبة وتوسعة الحرم ليستوعب أكثر من 400,000 مصلي.

رابعة، فهي الأكبر والأعظم في تاريخ المسجد الحرام، المشروع الذي ابتداه الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. يستوعب المسجد الحرام بعد اكتماله 2 مليون مصلي، ولتصبح مساحته 1 مليون متر مربع. إنه بيت الله الحرام الذي قدس الله مكانه وقدس حرمته وقدس حرمه.

0: إخواننا بالمسجد الحرام، منا إليكم أكمل السلام.
1: إخواننا

0: أكرم بهم في أكرم الأوصاف وألطف الأخلاق والأكناف. قد شرفوا مناقب الأشراف وقد حلوا في أكمل الأحوال. هم نزلوا سر سويدى قلبي وغرسوا حب الهوى في لبي، فملكوا خالصه من حبي وأنعموا بأعظم الآمال. فما أحيلا ما أحيلا ما مضى من عمري ومن قضى في حبهم من دهري في قربهم ما فيه أمر مري، بل كل حال بالحبور حال.
1: وحبذا وصف تفاح.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
1: روى البزار عن نبيكم المختار صلى الله عليه وسلم بسند رجال ثقات يقول: أفضل أيام الدنيا عشر ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا عشر ذي الحجة، لا يعدلهن شيء. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عفر بالتراب، وتعفر بالتراب يعني هلك بماله ونفسه في القتال، وإلا ما يساويها شيء. جاء في الروايات الأخرى الصحيحة يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. بسط لكم البساط للمسابقة ذي الأيام في أيام العشر. أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون، اللهم اجعلنا منهم. العمل في هذه الأيام ما يساوي شيء، أفضل العبادات يعدل قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، ويعدل صيام كل يوم من أيامها بصيام سنة. أما صوم يوم عرفة سنتين 10,000 يوم، يعدل صيام 10,000 يوم. وإني أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. سنتين تكفر بصيام يوم عرفة، هو سنة لغير الحاج، بلغنا الله إياه واجعلنا من الفائزين فيه. ومنهم من يرتب اعتكاف في مثل هذه الليالي، وما أحسن ذلك في ليالي العشر. منهم من ينتبه من أرحامه والصدق عليهم، ومنهم من ينتبه من الأضحية لكل قادر عليها، فهي من أجل الشعائر، وما عبد الله في أيام العيد بأفضل من نحر الدم، إراقة الدماء تلك الأيام بالأنعام التي يسن لنا من أول ليلة في شهر ذي الحجة إذا رأى وقعت عيننا على إبل أو بقرة أو غنم أن نكبر الله، نحيي شعار التكبير، أحياه الله في قلوبنا، أحياه الله في عقولنا، نرجع إلى هذا التكبير، وفيه الخروج من كل تعسير، وفيه ذلة كل جبار عنيد. الله أكبر، الله أكبر، حققنا بحقائق التكبير: لك يا كبير ولا كبير إلا أنت، الكل في قبضتك، فمن كبير غيرك؟ هو الكبير جل جلاله، هو الكبير جل جلاله. روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره قال: إذا هل هلال ذي الحجة فمن رأى منكم الأنعام فليكبر. لا، إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، هذه رواية الإمام مسلم، وأراد أحدكم أن يضحيه فلا يمس شعرا ولا ظفرا، هذا سنة للمضحي، يتشبب الحجاج اللي ما عليهم ما يقلمون شيء منه، إذا نيته يضحي فالأفضل من أول يوم في العشر لا يقلم شيء من أظفاره ولا يخرج شيء من شعوره حتى يأتي يوم الأضحية فيضحي، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، ويعم المغفرة جميع ما عنده، فإنه يغفر في أول قطرة تخرج من دم الأضحية، قبل أن تقع القطرة على الأرض يغفر لصاحبها. قال النبي لسيدتنا فاطمة: قوم اشهدي أضحيتك فإنها توضع في ميزانك يوم القيامة فتضاعف 70 ضعفا، وإن لك أن يغفر لك بأول قطرة من دمه، وأنها تاتي بقرونها وأظلافها وشعرها فتوضع في ميزانك 70 ضعفا. يقول له عنده سيدنا أبو الدرداء وغيره من أصحابه: قال: يا رسول الله، أهذا خاص لآل محمد فأنهم أهل لما خصوا به من خير أم عام الأمة؟ قال: لآل محمد وللأمة عام. صلى الله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

الأول من ذي الحجة. إلى كل قلب متحسر على التقصير في رمضان، وإلى كل قلب يحفل بمواسم الخيرات وميادينها الوارفة، دونك أيام هي خير أيام الدنيا، وميزان العمل فيها مغاير عن سائر الأيام، كيف لا وقد أقسم الله تعالى بها، فنالت الشرف والفضل حين قال سبحانه: والفجر وليال عشر. فشمر لها وأر الله من نفسك خيرا كثيرا، فوالله إن الدقائق فيها لغالية ونفيسة لو تبصرنا. تنقل بين بساتين العبادات بشتى أنواعها ما استطعت، فهذا ميدان يكون وزن العمل فيه مضاعفا. وسابق، عسى أن يكون قلبك من بعدها ريان الثنايا، وعسى أن تخرج منها بالفوز بالرحمة والأجور.

0: أها.
1: المعنى: حرك تحريكا عنيفا متكررا عند النفخة الأولى.
0: وأخرجت الأرض أثقالها.
1: المعنى: كنوزها وموتها في النفخة الثانية.
0: وقال الإنسان ما لها،
1: أي الكافر بالبعث، ما لها إنكارا لتلك الحالة.
0: يومئذ تحدث أخبارها،
1: أي تخبر بما عمل عليها من خير أو شر.
0: بأن ربك أوحى لها،
1: أي أمرها بذلك. وفي الحديث الشريف: تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها.
0: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم.
1: المعنى: ينصرفون متفرقين، فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار. ليروا أعمالهم، أي جزاءها من الجنة أو النار.
0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
1: أي وزن أصغر نملة أو هباء خيرا يره، يرى ثوابه.
0: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره،
1: أي يرى جزاءه.

0: عماد الدين، ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه. فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة، إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى:
1: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
0: فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال:
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
0: وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم:
1: قالوا لم نك من المصلين.
0: لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها.

0: محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، متابعينا عبر إذاعة نور الإيمان وعبر أثيرها وكذلك عبر قناتها المحلية وعبر الإنترنت، وكذلك مستمعينا الكرام عبر إذاعة نور الإيمان بالمكلة، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في حلقة جديدة من برنامج محطات، أول يوم من أيام شهر ذي الحجة الحرام. مرحبا بكم في مطلع عشر ذي الحجة المبارك، خير أيام الدنيا. يا له من يوم عطر يشرق فيه ضياء الطاعة وتفتح فيه أبواب الرجاء وتتهامس الأرواح بشوق القرب من الله عز وجل. فهذا اليوم الذي نستقبله ليس كأي يوم، بل هو بداية موسم عظيم تستنهض فيه الهمم وتشحذ فيه العزائم وتتزين القلوب فيه بالتوبة والإنابة وتتشوف النفوس إلى الأعمال الصالحة والخيرات المضاعفة. ذو الحجة شهر الحج الأكبر، شهر الذكر والنحر، شهر العشر التي أقسم الله بها فقال والفجر وليال عشر. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه العشر فقال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا وللجهاد في سبيل الله؟ قال وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا أيها الأحبة، إنه موسم المغفرة والتكفير، موسم الحسنات التي تضاعف أضعاف كثيرة، موسم ذكر الله والتسبيح والتكبير، موسم القربان والذبح والتضرع للرحمن، موسم إعداد القلوب ليوم النحر وتهذيبها لصعود المواقف العظام في عرفات ومنى. وقد أشرقت علينا شمس هذا اليوم العظيم، فليكن أول يوم ذي الحجة أول صفحة بيضاء نكتبها بدموع التوبة وخطانا إلى الطاعة، وليكن عزمنا من هذا الصباح على أن نكون من أحب عباد الله إليه في أحب الأيام إليه، فلنكثر من التهليل والتكبير والتحميد، ولنشمر عن ساعد الجد في الصيام والقيام والذكر، ولنقبل على أعمال ترضي الرحمن وتزكي أنفسنا وتطهر قلوبنا. نسأل الله أن يبلغنا تمام العشر وأن يطيل أعمارنا في طاعته وأن يكتبنا فيها من المقبولين المغفور لهم، وأن يكرمنا وإياكم بصالح الأعمال ودوام الذكر والإنابة وحسن الاستعداد ليوم الحج الأكبر. ابقوا معنا، فمحطتنا اليوم عامرة بالنور والمحبة ومواسم الخير تتوالى علينا، فكونوا قريبين وكونوا معنا.

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: أفكار الأعمال الصالحة في العشر الأول من ذي الحجة وكيفية استثمارها. إن من أعظم نعم الله على عباده أن يبقي لهم في كل عام مواسم للطاعات ومجالات الحسنات وميادين للتنافس في القربات، ومن أعظم هذه المواسم العشر الأول من شهر ذي الحجة، تلك الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فهي أفضل أيام الدنيا، بل إنها أعظم من أيام رمضان في الفضل والثواب كما قرره بعض العلماء. فإذا أقبلت هذه العشر وجب على المؤمن أن يشمر ساعده ويجدد نيته ويغتنم أنفاسها، فإنها ميدان السباق الحقيقي إلى الله، ومن فاتته خيراتها فقد خسر خسرانا مبينا. وإليك عزيزي المستمع الكريم جملة من الأفكار العملية للأعمال الصالحة التي يمكن للعبد أن يحسن بها استثمار هذا الموسم العظيم. أولا، النية والتخطيط المسبق. ابدأ بعقد نية صادقة أن تقبل على الله في هذه العشر، وأن تجعلها نقطة تحول في حياتك الإيمانية، واكتب جدولا بسيطا تقسم فيه وقتك بين الصلوات والذكر والقراءة والعمل والنوم. ثانيا، المحافظة على الفرائض بإتقان وخشوع. أعظم ما يتقرب به إلى الله هو أداء الفرائض، فابدأ يومك بأداء الصلاة في وقتها مع الجماعة وبخشوع وتدبر، ولا تهمل صلاة الفجر فهي مفتاح البركة. ثالثا، الإكثار من الصيام. فالصيام في هذه الأيام من أفضل القربات، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام كما روته بعض أزواجه، وأعظمها يوم عرفة لمن لم يحج، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. رابعا، الذكر بأنواعه. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي عشر ذي الحجة، فأكثر من التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكذلك من التحميد والتهليل والاستغفار. واجعل لسانك رطبا بذكر الله في طريقك، في بيتك، في عملك، في خلوتك، في كل مكان. خامسا، قراءة القرآن. اجعل لك ورد يوميا ثابتا من كتاب الله، ولتكون ختمة جديدة تبدأها في أول يوم من العشر، ولو لم تتمها فلا بأس، بل الأجر بالمداومة والإخلاص. سادسا، الصدقة اليومية ولو بالقليل، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة وتفتح لك أبواب الرزق. اجعل لك صندوق في البيت أو رقم إلكتروني تتصدق عليه يوميا ولو بعملة يسيرة، لعلها تكون أعظم عند الله من كثير. ثم إذا تجمع مبلغ وتيسر لك مبلغ لا بأس به، تصدق به على أحد من الفقراء أو المساكين أو المحتاجين. سابعا، بر الوالدين وصلة الأرحام. اغتنم هذه الأيام بزيارة والديك أو الاتصال عليهما إن كان والداك بعيدين عنك، أما إذا كان والداك قريبين منك فعليك أن تأتي إليهم وتزورهم مرارا وتكرارا، وخفض الجناح لهما وطلب الدعاء منهما. وكذلك سل أقاربك ولو برسالة لطيفة أو دعوة على فطور وعلى عشاء. ثامنا، قيام الليل ولو بركعتين بعد العشاء أو قبيل الفجر، فإنه وقت الخلوة مع الله ووقت الدعاء والاستغفار. وكم من عبد فتح له في ظلمة الليل باب من أبواب القرب. تاسعا، المحافظة على السنن الرواتب. 12 ركعة في اليوم والليلة تبنى لك بها بيت في الجنة، فلا تفوتها في مثل هذه الأيام المباركة. عاشرا، الاستعداد للأضحية. اجعل في قلبك نية التقرب إلى الله بذبح الأضحية، وتعلم أحكامها، وعلم أهلك وأولادك، واغرس فيهم معنى التقرب والبذل في سبيل الله. كذلك أيضا الدعاء واستجابة الأوقات. كل لحظة من العشر هي وقت دعاء، فارفع يديك واطلب حاجتك وسأل الله ما تريد، فإنها ساعات يستجاب فيها الدعاء وتغفر فيها الذنوب. كذلك أيضا حج القلوب ولو لم تحج الأبدان. من لم يدرك الحج فليدرك بركاته بنيته وعمله، فليجتهد في يوم عرفة بالصيام والدعاء والبكاء والتضرع، وليتشبه بأهل الموقف في الإقبال على الله والتذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجعل هذه العشر عزيز المستمع الكريم انطلاقة توبة حقيقية ومفتاح إصلاح جذري في قلبك وحياتك، وتذكر أن التوفيق لا ينال إلا بالصدق والإلحاح على الله، فإن علم الله في قلبك صدقا أعانك ويسر لك كل خير. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا فضل هذه العشر ويجعلنا فيها من المقبولين. آمين.

0: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة كتبها أبو محمد عبد الله السقاف، يقول فيها: ساعدونا على تربية أبنائنا. يلها من كلمات عظيمة، نحتاج أن نسمعها بقلوبنا قبل آذاننا، نحتاج أن نستشعر معانيها، نحتاج أن نحياها واقعا لا شعارا. أيها المدرسون الأفاضل، أيها المشرفون الكرام، أيها المديرون والمسؤولون عن الحلقات والأندية والمراكز، لسنا هنا في مقام اللوم أو الشكوى، ولسنا في ميدان المحاكمة أو تصفية الحسابات، بل نحن وإياكم شركاء في بناء الإنسان وصناعة الأجيال وغرس القيم وصقل النفوس. ذات يوم شكى أحد المعلمين إلى أحد المشايخ قائلا: يا شيخ، ابنكم كثير الحركة في المدرسة ومشاغب. فرد عليه الشيخ بكلمات راسخة: ساعدونا على تربية أبنائنا. لم يغضب، لم يبرر، لم يلقي باللوم هنا أو هناك، بل استشعر حجم المسؤولية وعلم أن التربية مسؤولية مشتركة، وأن أبناءنا أمانة بين أيدينا جميعا. إن الطفل الذي ترونه مشاغبا قد يكون حاملا في صدره طاقة هائلة تنتظر التوجيه الصحيح، وقلب متعطش إلى كلمة حانية أو قدوة صالحة. فرفقا بأبنائنا، فهم أمانة بين أيديكم وغراس بأيديكم ولبنات بناء في صرح أمتنا المجيد. ساعدونا لا بالتقارير السلبية واللوم وحده، بل بصبر المربين وحكمة الحكماء وحرص الآباء الصادقين. ساعدونا على أن نخرج من بين أيديكم علماء عاملين ودعاء صادقين ورجالا مصلحين. ساعدونا على أن ننقذ قلوبهم قبل أن نحاسب أفعالهم، وأن نحتوي طاقاتهم قبل أن ندين أخطاءهم. أيها المعلمون والمربون، ازرعوا الحب قبل فرض الحزم، واغرسوا القيم قبل اللوم، وقدموا التشجيع قبل التأنيب، وكونوا قدوة صالحة قبل أن ترفعوا أصوات الزجر. كونوا لهم آباء رحماء قبل أن تكونوا مراقبين أشداء. فالتربية ميدان رحمة ومزرعة بناء، وليست ساحة تصفية أو ميدان عنف. تذكروا دوما أن اليد الواحدة لا تصفق، وأن القلوب إذا اجتمعت عمرت، وإذا تفرقت خربت. ونحن وأنتم في سفينة واحدة، إن نجت نجى الجميع، وأن غرقت غرقنا جميعا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يرزقنا وإياكم أبناء بررة يكون لنا قرة عين في الدنيا وذخرا لنا في الآخرة. هذه مستمعين الأعزاء الكرام هي مشاركة الأخ أبو محمد عبد الله السقاف، جزاه الله خيرا، ونأمل منكم أحبتي المشاركة في الحلقات القادمة.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة تربية الأجيال وصناعة الرجال حديثنا عن غرس في نفوس الأبناء احترام حقوق الغير وعدم الاعتداء عليها. إن تربية الأجيال ليست مجرد تلقين المعلومات أو تزويد بالمهارات، بل هي بناء أخلاقي وغرس للقيم في العقول والقلوب، وهي مسؤولية عظيمة تقع على كاهل الآباء والأمهات والمربين والمعلمين وكل من له تأثير في الناشئة. ومن القيم العظيمة التي يجب أن تغرس في نفوس الأبناء احترام حقوق الغير وعدم الاعتداء عليها، والابتعاد عن كل مظاهر العبث والإفساد سواء في الممتلكات العامة أو البيئة أو المرافق أو المخلوقات. لقد جاء الإسلام بتربية الإنسان على الأمانة والرعاية والرحمة، فنهى عن الإفساد في الأرض وعده من أعظم الذنوب. قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد، وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وكم من أبنائنا هداهم الله يشوهون الجدران أو يكسرون الأنوار أو يعبثون بألعاب الحدائق أو يقطفون الأزهار أو يقطعون الأشجار ظنا أن ذلك تسلية أو لهو بريء، ولكنهم لا يعلمون أنهم يعتدون على نعم الله ويخالفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الشجرة بلا حاجة، وذم الفساد في الأرض، وقال في الحديث الصحيح: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. والسدر نوع من الشجر النافع، والحديث وإن كان فيه خلاف في درجته وصحته فإنه يدل على شناعة الاعتداء على الأشجار والنبات. وقد ورد في السنة أيضا: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فانظر كيف حث الإسلام على الزراعة والغرس لا على القطع والإفساد. فينبغي أن نربي أبناءنا على حفظ الممتلكات العامة واحترام المرافق والتعامل مع البيئة برقي ورحمة، فلا يلقي القاذورات في غير موضعها، ولا يعبث بالماء أو الكهرباء، ولا يؤذي الحيوانات، ولا يشوه المناظر. وينبغي أن نغرس في قلوبهم معنى الأمانة، ونبين لهم أن المرافق العامة أمانة، والأشجار أمانة، والطرقات أمانة، حتى الهواء والماء والطير أمانة في أعناقنا، يجب أن نحفظه ولا نفسده. فيا أيها المربون الكرام ويا أيتها الأسر الفاضية، علموا أبنائكم أن العبث بالممتلكات ليس دلالا بل هو تعد وإثم. أغرسوا فيهم أن الأشجار مخلوقات تسبح الله، وأن الاعتداء عليها يغضب الله. ربوهم على أن نظافة المكان دليل الإيمان، وحفاظهم على البيئة من شكر نعم الله. عودوهم على أن يتركوا المكان أفضل مما وجدوه، وأن يكونوا قدوة في الإصلاح لا في الإفساد. وإن القلوب إذا تربت على التعظيم لله والإحسان إلى الله أورثها ذلك صلاحا وسكينة، وصار صاحبها مباركا حيثما كان. فالجيل الذي نحلم به هو جيل يحترم الطريق ويوقر النعمة ويرحم الشجر والحجر ويغرس الخير في كل مكان. اللهم اجعلنا من المصلحين وذرياتنا من الصالحين، وبارك لنا في أبنائنا وبناتنا، واجعلهم من أهل الإحسان والرقي، واجعلهم مباركين حيثما كانوا.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة. مع ارتفاع درجات الحرارة، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ولا يعب عبا فإنه من الكباد. والكباد بضم الكاف وتخفيف الباء، هو وجع الكبد، وقد علم بالتجربة أنه إن ورد الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها، ولو ورد بالتدريج شيئا فشيئا لم يضاد حرارتها ولم يضعفها. وهذا مثاله صب الماء البارد على القدر وهي تفور، لا يضرها صبه قليلا قليلا. وقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم فرقتم. ثم الإثبات علميا أن المسؤول عن الشعور بالعطش هو الكبد، وعند شرب الماء دفعة واحدة يتساقط الماء بطريقة مفاجئة إلى الكبد فيصاب بما يعرف بالتليف الكبدي. أما إذا تم شرب الماء على ثلاث مرات، تعمل الأولى على إنذار الكبد وإشعاره أن الماء قادم فيستعد بإبتلاله وليونه، فلا يسبب الكبد التآكل، وهي سنة محمدية وحقيقة علمية. فسبحان الله، ما أعظم نعمة الإسلام، وما أعظم تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الباجوري رحمه الله، المتوفى سنة 77 و200 وألف هجرية: الصديق هو الصادق في وده، بحيث يكون معك في الحق ويضر نفسه لينفعك، وإذا حصل لك مشقة من كدرات الزمان شتت أمره ليجمع أمرك، كما قال بعضهم: إن صديق الحق من كان معك. ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. ثم قال رحمه الله معلقا: وهو نادر جدا في هذا الزمان. انتهى من كتاب تحفة المريد للباجوري. قال الإمام النووي رضي الله عنه نفعنا الله به، المتوفى سنة 76 و600 للهجرة: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا. انتهى من كتاب الأذكار للإمام النووي. وقد نص على ذلك أيضا في كتابه المجموع والتبيان وخلاصة الأحكام والأربعين وإرشاد طلاب الحقائق. وقال الإمام النووي أيضا: قال معروف الكرخي رضي الله تعالى عنه: علامة مقت الله تعالى للعبد أن تراه مشتغلا بما لا يعنيه. انتهى من كتاب بستان العارفين للإمام النووي رحمه الله تعالى. مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن سالم بحرمي، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الاثنين من بيتهم بالخليف بمدينة تريم شرقي مسجد بارشيد. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن سالم بحرمي، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الاثنين من بيتهم بالخليف بمدينة تريم شرقي مسجد بارشيد. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. برعاية مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية تريم وبإشراف دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم، يقيم معهد البدور لعلوم القرآن والقراءات بتريم دورة علمية وتأهيلية للقائمين بالمساجد من أئمة ومؤذني ونواب وغيرهم لمنطقتي عيديد والرحبة، وذلك لرفع كفاءة القائمين على المساجد وتعزيز دورهم المجتمعي ونشر أثرهم العلمي. محاور الدورة: التجويد والتلقي لقصار السور ودراسة مثل الجزرية، الفقه دراسة المسائل الفقهية التي يحتاجها الإمام والمؤذن، الدعوة فهم أساليب استقطاب الناس للمساجد وتهيئة بيئة علمية ودعوية محفزة. مزايا الدورة: يقدمها أساتذة ودكاترة متخصصون، إجازة في متن الجزرية بالسند المتصل، شهادة مشاركة معتمدة، توفير مواصلات للراغبين في الحضور. مكان إقامة الدورة: مركز منارات للتدريب نجدي مبنى معهد البدور، العنوان خلف شارع الورش شرقي مسجد القانتين بمنطقة البدور بالرحبة. موعد الدورة في 10 من ذي الحج الحرام، وستبدأ من هذا اليوم الاثنين ولمدة أسبوع كامل. الزمان بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث ستبدأ في تمام الساعة 8 مساء ولمدة ساعة كاملة، علما بأن أماكن تواجد الباص الذي سيأخذ الأئمة سيتحرك من بعد صلاة العشاء مباشرة من المحطات الآتية: من أمام مسجد بن عتيق، ومن أمام مسجد أحمد بعيديد، ومن أمام مسجد مولى عيديد، ومن أمام مسجد التوفيق، ومن أمام مسجد الإيمان، ومن أمام مسجد السعيد، ومن أمام مسجد الروضة. حضوركم يسهم في عمارة المساجد وتطوير منارتها العلمية.
3: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77 27 36 701، للتسجيل واتساب 730 166 016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
4: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
0: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
1: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
0: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
2: التأملات في القصص النافعات.
0: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
1: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
0: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب.
1: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
0: عمر بن زين بن سميط،
1: عبد القادر بن علي بافضل.
0: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
1: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، الإخوة المستمعون، أطفالنا الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم التأملات في القصص النافعات. وفي حلقة هذا اليوم سنتأمل في قصة جميلة حكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: عن ماذا تتحدث قصة اليوم يا أستاذ؟
0: قصة هذا اليوم تتحدث عن السحر.
3: أليس السحر حرام يا أستاذ؟
0: نعم، السحر حرام، بل قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. ولكن الساحر دائما يكون ضعيفا إذا وجد من يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتحصن به.
4: أستاذ، هل يمكن أن تبين لنا ما معنى السحر؟
0: السحر له معان كثيرة ذكرها العلماء. من هذه المعاني أن السحر هو مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب عليها أمور خارجة للعادة، وله أنواع كثيرة أوصلها بعض العلماء إلى 8 أنواع. والذي يهمنا نحن هنا أن من تحصن بالله سبحانه وتعالى وحافظ على فروضه وورده من القرآن والأذكار لا يضره كيد ساحر ولا غيره. وقصة سيدنا موسى معروفة مشهورة عندما أبطل الله له كيد السحرة وتحولت عصاه إلى ثعبان حقيقي أكلت حبال السحرة وعصيهم. وقصتنا في هذه الحلقة فيها طفل بطل قارن بين الحق والباطل فعرف الحق من الباطل. ولكن كيف قارن بينهما يا ترى؟ وكيف عرف الحق من الباطل؟ هذا ما سنعرفه من خلال أحداث قصتنا، ولكن بعد الفاصل.

قصة هذه الحلقة كما ذكرت لكم حكاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، فقال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهبا فقعد إليه وسمع كلامه، أي أن هذا الغلام عندما يأتي إلى الساحر يمر على الرجل الراهب، والراهب يعبد الله سبحانه وتعالى، فيجلس الغلام عند الراهب ويستمع إلى كلامه، فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، قيل أن هذه الدابة كانت أسدا، فقال الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، أي من كل الأمراض. فسمع جليسا للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال للغلام: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال الملك: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدعا الملك بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. وقد أخر الملك الغلام عن صاحبيه لأنهم يريدونه أن يرجع عن دينه ويعود إلى السحر الذي بدأوا يعلمونه إياه، واختار له عقابا ليس مثل عقاب صاحبيه، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته أي أعلاه فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل
فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به واحملوه في قرقور، أي سفينة صغيرة، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاكذفوه. فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة، أي انقلبت، فغرقوا جميعا. وجاء الغلام يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغ الغلام، أي بين عينه وأذنه، فوضع الغلام يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، أي أنهم حفروا خنادق في أبواب الطرق، وأضرم فيها النيران، أي أشعلت. وقال الملك: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أي ارموه في النار، أو قيل له اقتحم، ففعلوا، حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، أي توقفت وكرهت الدخول في النار. فقال لها الغلام، أي صبيها الصغير الرضيع الذي كان معها، قال لها: يا أماه اصبري، فإنك على الحق. فصبرت.

0: كيف عرف الغلام أن أمر الراهب أحب إلى الله تعالى؟ ولماذا آمن الناس عندما قتل الغلام؟
1: عندما أخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، فرماها فقتلها بقدرة الله تعالى.
0: نعم، وماذا تقول يا علي؟
2: لأن الملك لم يستطع أن يقتل الغلام إلا بعد أن قال: بسم الله رب الغلام، فآمن الناس برب الغلام وهو الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، أحسنت. من هو صاحب هذه الحيلة؟
3: صاحب هذه الحيلة هو الغلام.
0: نعم، بارك الله فيك. والملك لغباوته لم ينتبه لهذه الحيلة، أراد قتل الغلام فقال بسم الله رب الغلام، ولكن الناس آمنوا دون أن ينتبه. أحسنتم وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بقصص الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
4: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
5: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
4: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
6: التأملات في القصص النافعات،
4: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
5: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
4: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب،
5: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
4: عمر بن زين بن سميط،
5: عبد القادر بن علي بافضل،
4: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك،
5: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: الإخوة المستمعون، بعد لحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية، وقتا مباركا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي عم وكافي مزيده، نحمده سبحانه وتعالى على هذه النعم المتوالية، نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بشكرها، نسأله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وإياكم باغتنام هذه الأيام المباركة وهذه الأشهر المباركة. نحن في شهر ذي القعدة الحرام، وهو شهر من أشهر الحرم كما تعلمون، وسيهل علينا إن شاء الله سبحانه وتعالى شهر ذي الحجة، شهر الحج الأكبر، والشهر الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه مواسم عظيمة كالعشر الأول منه يوم عرفة وغيرها. فنسأله سبحانه وتعالى أن يغنمنا هذه الأيام وهذه الأعمار حتى نحوزنا لرضاه سبحانه وتعالى. أريد أن أتحدث عن موضوع آخر فيما يتعلق بهذا الدين العظيم الذي فسحنا المجالات في كل الأحوال، ونظمنا حياتنا جل وعلا في هذه الدنيا، ولم يتركنا هامنا آثار رسل وأنزل الكتب. يقول الحق سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية بين الناس، يقول جل وعلا: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنوب وصاحب الجنب وابن السبيل ومن ملكت أيمانكم إلى آخر الآية. في هذه الآية ذكرت أشياء كثيرة تتعلق بالعلاقات الاجتماعية بين الناس، وهي معروفة: بر الوالدين والجار القريب والجار الجنوب، يعني اللي ما هو قريب منك، والصاحب الجنب قيله الزوجة وغير ذلك. لكن أريد أن أتحدث عما يتعلق بهناك وشيجة أخرى من الوشايد قد تكون عندنا بعض التقصير فيها وقصور فيها، وشية الأخوة، أقصد الأخوة في النسب. فالأخوة أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وقد جاء كتاب الله سبحانه وتعالى بأمثلة واضحة تدل على أن الأخ ينبغي أن يكون علاقته بأخيه عظيمة جدا. يقول الحق سبحانه وتعالى في معرض يوم القيامة: يوم يفر المرء من أخيه، بدأ بالأخ وأمه وأبيه. وقال سبحانه وتعالى في شأن سيدنا موسى عليه السلام: قال: هارون أخي أشد به أزري وأشركه في أمري. قال سبحانه وتعالى: سنشد عضدك بأخيك. فالأخ والأحباب له دور عظيم. طبعا هذا كلام قلته نسمع دائما ونرى في مجتمعاتنا دائما يقع من الشجار بين الإخوة، وهذا ما ينبغي أبدا، وأكثر على قضايا اجتماعية بسيطة. فالإخوة أيها الأحباب له دور عظيم جدا، خاصة الأخ الأكبر في الأسرة. عندنا في حضرة موتنا الأخ الأكبر يكون يكاد يكون بعد الأب مباشرة في أسرته. نعم، عندنا حتى الأخ الأصغر قبل يد الأخ الأكبر مثل الأخت وهكذا. وذكر سبحانه وتعالى في شأن أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام عندما أخطأوا في حقه، نعم، لكنه في الأخير سامحهم، قال: عبد الله لقد أثارك الله علينا وأن كنا لخاطئين. قال: لا أثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فهكذا فينبغي لنا أيها الأحباب عندما نسمع ونرى بعض الأحوال في بعض البيوت خاصة بين الإخوان، يعني نعرف قدر الأخوة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق في الأخوة في السنة النبوية الشريفة فهي كثيرة جدا جدا. فأول ما دخل عليه صلى المدينة آخى بين الله المهاجرين والأنصار، وهذه درجة عظيمة من جاءت الإيثار وغيرها. فينبغي أن تكون هذه الوشاج والروابط الاجتماعية جدا قوية، وخاصة ما يتعلق بالأخ، لأنه شبه ما هو من هذا الجانب. نعم، بالنسبة لما يتعلق بالأب والأم وغيرهم هذه أمور معروفة وبلا شك درجة أعلى من درجة الأخوة، لكن هذه الله ما يتعلق بالأخوة ينبغي أننا أن نراعيها. على الأقل إذا معك إخوان ما بينك شيء بينهم في الجار، فأقل شيء حتى من الجمعة لجمعة تواصل معهم، بعضهم قد يكونوا ما في بلادنا، تهنئهم في الأعياد وتبارك لهم وتحضر مثلا أفراحهم وتعازيهم وفي أفراحهم، وتخف عنهم أعباء هذه الحياة سيوكام ولو بالكلمة الله الطيبة. فالأخوة هي الأحبة لها دور عظيم جدا، حتى الأخوة النساء سيدنا أم سيدنا موسى ما اختارت حد ليكون يتبع عندما ألقت ابنها في اليم إلا أخته، قالت الأخت قصيه إلا امرأة، لكنها جعلتها لأنها تعرفها أنها أقرب إلى يعني بتكون حريصة جدا على على على أخيه هذا الله الذي لقته في الله في اليم. فخلاص الكلام إذا نقول بس أن الله سبحانه وتعالى كما جعل هناك روابط اجتماعية وقوية وأشار لها ونبه عليها كثير في الكتاب والسنة، فكذلك الأخوة يا الأحباب ينبغي لنا أن إنما نعون إخوة فأصلح بين أخويكم، نراعي هذه الله الوجهجة ونعظمها ونبارك فيها، وينبغي الأخلة الإخوان يكونوا كلهم كتلة واحدة يعني متقاربين ومترابطين. فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم، يجعل هذا الشهر المبارك شهر إن شاء الله فرج عاجل فيه المسلمين، شهر الحجة الحرام فهو شهر الحج، فتوجهوا يا الأحباب ونتوجه كلنا إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن جميع أهل الله الآفات والأسقام والأمراض والحروب والكروب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا.
3: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد كما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. الحمد لله، هذه مجالس الرحمة تنزل فيها الرحمة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إنا أرسلناك رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بقدر ما في قلبك من الرحمة على أخوانك المسلمين تكون قريب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ارحم عباد الله يرحمك الذي عم الوراء إفضاله ونواله، فالراحمون لهم نصيب وافر من رحمة الرحمن جل جلاله. الله يخلقنا بهذا الخلق، خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلق ورثته، فكلهم هؤلاء ما يقدر الإنسان ينفع أخيه إلا إذا رحمه، إذا لم ترحم العبد السوء فهو أسوأ منه كما يقول أهل السليك وأهل التربية. الله يجعل في قلوبنا رحمة على أخواننا المسلمين. جاء في حديث الذي رواه الإمام أحمد احفظونه أن بعير الند تقول هذه الأنعام كأبابد الوحش توحش، فما حد قدر عليه، فجاءوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ما إن رأى وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ بذلك البعير يحن، قال والبعير بذمامك يستجير، استجار به صلى الله عليه وسلم لأنه رآه الرحمة من ظلم العباد، فقال فمسح ذفراه صلى الله عليه وسلم، قالوا مؤخرت أذنه، وأخذ البعير يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع وقال اتقوا الله في هذه البهائم، اتقوا الله في هذه البهائم، إن هذا البعير يشتكي إلى الرحمة صلى الله عليه وسلم، وإنه يشتكي قلة علف وكثرة عمل. الله يخلقنا بهذا الخلق، وهذه الأيام تتجه الأمضار إلى مكة، وما أدراك مكة، هناك تتنزل الرحمات، وجبل الرحمة وقف عنده صلى الله عليه وسلم، قال أيا مكة الغراء يا معددنا ويا مبخرا مستوعبا للمفاخر، تحن إليك المؤمنون قلوبهم وأرواحهم من وارد مثل صادري، بعدت بجسمي. فهذه الأيام تتجه أن وفد الله أتوني إباهي الله سبحانه وتعالى بهم شعثا غبرا، فهذه الرحمة نسأل الله أن يشركنا في رحمات الحاجين والواقفين والمعتمرين، الله يشركنا إن شاء الله في هذه. فهذه المجالس تعلمك الرحمة، وورثت وشيخنا وشيوخنا كلهم شيوخ رحمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بهذا الخلق. أدعو نفسي وإياكم للتخلق بهذا الخلق، ولا شك أن إذا ذكر الصالحون تنزل الرحمة، فكيف إذا ذكر سيد الصالحين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر حبيبنا المتكلم هذا الأخوة، فنسأله سبحانه وتعالى أن يقوي الروابط، فإن هذه الوسائل التواصل الاجتماعي كما يقولون أشغلت الناس وفيها أضرار، أول ضرر قالوا تدهور الحالة الصحية والنفسية، أصبح الناس ما عنده نفس ويفر في الإنسان ويغضب، ثم الانعزال الاجتماعي أصبح منعزل، يأتي إلا الاجتماعات وما تراه إلا من الاجتماع إلى الاجتماع، ثم تضيع الأوقات، فمثل هذا بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فنسأل الله أن ينفع أن ينفعنا بخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتداركنا من هذه الآفات التي نزلت في آخر الزمان، ولا يتداركنا إلا بالحضور مثل هذه المجالس، ويكون الاجتماع، قالوا الإنسان بطبيعته اجتماعي، في اجتماع ما يمكن أن يعيشه، لكن هذه الوسائل أصبح الإنسان توحد وأصبح منعزل عن المجتمع. أسأله سبحانه وتعالى أن يشركنا إن شاء الله في دعوات الحاجين والمعتمرين، ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطانهم سالمين غانمين والعفو.
4: الحمد لله الذي وفقنا وإياكم سبحانه وتعالى وأحضرنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أكمل الانتفاع بما يحضر في هذه بما يحصل في هذه المجالس من التعرفات والتنزلات من المولى سبحانه وتعالى، وتعرفات المولى على عباده وما يستنزله الصالحون بمغناطيس قلوبهم من رحمات الحق الخاصة وتوجهات النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الخالصة عندما تعرض على أعمال أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يزال يتوجه في هذه الأمة المحبوبة عند الله المكرمة على الله ببركته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما زالت هذه الأمة عظيمة عند الله لبركة نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو كما أخبرنا عن نفسه صلى الله عليه وصحبه وسلم في حديثه الصحيح: تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. وما شاء الله في هذا الحديث العظيم من حقائق التوحيد ما قال: إن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فنسأل الله أن يجعلنا من خواص هذه الأمة التي استجابت لنداء الله ولداء رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، كما سمعنا ونسمع في كلام شيخنا الحبيب عمر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هكذا دعانا الله ودعانا رسوله صلى الله عليه وسلم لما في حياتنا الأبدية وحياتنا السرمدية الأبدية الكاملة بنور الإيمان ونور التصديق بالنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن ينفعنا إن شاء الله ويرقينا، كما سمعنا في كلام أخواننا: تتجه القلوب هذه الأيام إن شاء الله إلى الحرمين الشريفين، إلى مكة المكرمة وإلى الحجاج، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحجاج والعمار وفد الله عز وجل، إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجيبوا ونفقتهم مخلوفة عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وما شاء الله المسلمون كل مسلم من المسلمين كلما رأى أحد من الحجاج قالوا: نريد الحج ولا نريد كذا، من تعلق المسلمين بنبيهم بلغ السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ السلام لرسول الله، سلم على رسول الله، والنبي حي في قبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يسمع سلام من سلم عليه ويرد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتشتاق قلوب المؤمنون ما شاء الله كما كنوا ورمزوا إلى الكعبة المشرفة بألفاظ وبكلمات. قال إمام الحداد عن هذه الكعبة المشرفة: لك الخير، حدثني بضبية عامري وما حالنا من بعدها يا مسامري، وروح فؤادا ذاب من حر بعدها بتذكارها إن كنت يوما مذاكري، فأن في ذكر الأحبة مرهم لقلبي من الداء العضال المخامري، فأن لم يصبها وابل صيب الندى فطل به تحيا موات سرائري. وقال ما شاء الله عن الكعبة المشرفة هذه العظيمة: فيا كعبة الخيرات يا بهجة الدنا ويا مفخرا مستوعبا للمفاخر. فنسأل الله أن نوجه قلوبنا إلى مولانا سبحانه وتعالى وإلى بيت ربنا هذا الكرم الإلهي. ربنا له بيت في الأرض وله بيوت يقصده المؤمنون والموحدون والمسلمون، كل ملك من ملوك الدنيا وسلطان له بيوت وله قصور وله أماكن يجلس فيها. ملك الملوك هذه بيوته المساجد، وأعظم بيته الكعبة المشرفة. وقد سمعنا أن الناس يقصدون البيت لا لأجل البيت ولكن لأجل رب البيت. قال سيدي الحبيب عمر: انت لو حد دعاك الى بيته انت بتروح علشان البيت ولا علشان اللي دعاك؟ علشان اللي دعاك الى بيته. ايه بتسوي بالبيت اذا ما حد رب البيت فيه؟ هو اللي قالك تفضل، هو قال لك دخل. والناس اذا راحوا الى البيت العتيق والى الكعبه المشرفه راحوا الى رب البيت. قد قال امام النووي في الايضاح رحمه الله ان امراه رضي الله عنها وارضاها، مراه من النساء، وصلت إلى الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام بعد ما قطعت المسافات الطويلة، ولما وقفت أمام البيت العتيق وأمام الكعبة المشرفة ما شاء الله قالت الأبيات هذه المشهورة، فخرت مغشيا عليها عندما وقفت أمام البيت العتيق رب البيت جل جلاله. فنسأل الله أن يجعلنا وياكم من المقبولين والمقبلين، ويحفظ الحجاج والمعتمرين، ويوفر حظنا من المواهب في العشر وفي كل موسم ظاهرا وباطنا. والعفو منكم مثل الأمر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سمعنا وإياكم بعض الدلالات من معاني ما أوحى الله تعالى مخاطبا إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ولا الإقبال مقصود كما سمعتم من كلام حبيب كاظم لا على أحجار ولا على أماكن، إنما هي دلالات وإشارات لوفادة القلوب على مولاها سبحانه وتعالى وربها جل وعلا، تلك الوفادة المعنوية التي عجل لهم بعض نعيم الوفادة في الآخرة يشهده الحجاج، فهم عند وفودهم إلى البيت الحرام يتذكرون دخولهم جنة السلام، وعند طوافهم يتذكرون مضيهم مع النبي صلى الله عليه وسلم باللواء وهو حامل له وهم خلفه يطوفون من بعد وهو الإمام، خذوا عني مناسككم يقول عليه الصلاة والسلام، وإذا شربوا من زمزم تذكروا شربهم من يده عليه الصلاة والسلام، تذكر هذا المعنى سيدنا الحداد قال مقام وحجر والشراب وإنه لكوثر دار الخلد في عالم الفناء، يذكر بنعيم شراب الكوثر الذي نسقى به يسقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين، ويسقي ابن عمه سيدنا علي بن أبي طالب، وتسقي سيدة فاطمة الزهراء النساء المؤمنات من ذلك الكوثر العظيم، والذي يشرب بهذا المشهد يذوق بعض الشيء، يذوق بعض الطعام من ذلك الشرب، ويهرولون في السعي بين الصفا والمروة بما يكون لهم بعد من جواز الصراط إلى الجنة مباشرة يجوزونه بلا عذاب ولا تعب ولا هم ولا غم، ويذهبون إلى ساحة عرفات بعض لذة النعيم، بعض من بعض لذة النعيم ساحة النظر إلى وجه الله الكريم عند جبل الرحمات حينما يجتمعون ويزدلفون إلى منى ويبيتون فيها تلك الليالي، يشبه سيدنا الحداد نعيمها بنعيم الجنة ويقول ويا لها ليال لقد طابت بطيب التزاور، والحق يذكر في نعيم أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، طيب الأخوة في الله هذا والتزاور الذي يحصل بينهم في ذلك الدار في تلك الدار الكريمة، تذكر لهذه الدلالات والمعاني لأن شان الوفادة على الله هذا والإقبال على الله جل وعلا ودوام طرق بابه نعيم معجل لصاحب الدنيا في الدنيا قبل أن يدخل الجنة من نعيم الجنة، إذا دام حضوره مع الخالق جل وعلا، دام إقباله عليه، دام شهوده لمولاه، دام بقاؤه عاكفا على حب مولاه. سمعنا الكلام العظيم لحب علي بن محمد الحبشي في القصيدة يقول أيها الوفد ليساروا على اسم الجلالة ذاكروني ودلوني عليها دلالة، فنني في هواها ما عرفت الملالة، ولا يوم غبت عن شهود الحضرة ولا لحظة جاءت علي وأنا ذاهل عن مقصودي ربي ونبيي، دوام الشهود للملك المعبود وحسن الاقتداء بزين الوجود، هذا النعيم، هذا الفخر، هذا الشرف، هذه لذة القرب، فنني في هواها ما عرفت الملالة عشقها قدو في قلبي وأنا في السقالة من أيام المهد، خلافة نبوية لما تسمع عيسى بن مريم في القرآن عادوا بن يوم قال لقومه إني عبد الله آتاني الكتاب، إيش من كتاب عادوا طفل رضيع، وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وهكذا ورثة الأنبياء هكذا شانهم في حال الإقبال الدائم، فإذا تريد شيء من نعيم الجنة تذوق ما دمت في الدنيا أدم إقبالك على مولاك كل ساعة كل لحظة كل وقت كل حين، تذوق شيء من نعيم الجنة واصحب الصالحين ما دمت حيا إنهم للمحب خير رفاقي، أذكر سيد الحبيب بكر المشهور رحمه الله تعالى ونفعنا بركاته في مجلس المجالس لما أنشده بقصيدة الوالد يقول له يا عمر هذا كلام عجيب حقك، تقول لنا مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء، كيف خلد في فناء؟ تجيب لنا خلد في الفناء، هذا قال له هذا من نعيم أهل الجنة، يتعجل لأهل الحضور في مجالسة الصالحين من سري ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين فيذوقون بعض هذا النعيم، قال قائلهم لو أن أهل الجنة على ما نحن عليه في آخر الليل إنهم لفي عيش طيب، لو كان تشبه الحالة هذه الحالة إنهم لفي عيش طيب، الدوام هذا الدوام على المراقبة والشهود هو سر نعيم الجنة لأنه دوام الرضا من المولى، وإذا رضي فتح كشف الحجاب، وإذا رضي عن عبده فتح له الأبواب، هذا الكاس العذب في دوام يعطى العبد كل على حاله وعلى مقامه، قال سيدنا العدني متبجحا بما أولاه مولاه وجه الحبيب وجهتي وجهت وجهي إليه حسبي به قبلتي مع التوكل عليه ما أنا وما زلتي عبده ومنه إليه فهو سبب نعمتي وخيرنا من يديه، دوام شهود على الدوام في كل حال بقى على حضرة الله تعالى، وهذا لا يعطى إلى الكمل من الرجال، وأنت لا ترضى لنفسك بأن تغفل لا ترضى لنفسك بأن تغفل، أما دوام الشهود على الإطلاق دون ما غفلة دون ما غيبة عن حضرة الله فلم يعطى إلا لمحمد، هذا مرتبته المخصوصة العبد الحاضر مع الله على الدوام، الذي قال الله في شأنه في الذكر الحكيم: ما زاغ البصر وما طغى. ما انحرف عن مقصوده، ما نقص في شهوده، ما توجه إلى غير مراده، لأنه ليس له مراد إلا عين مراد الخالق، عين مراد الرب. ثم ورثته بعده على مراتب، حتى لقي سيدنا حنظلة سيدنا بكر الصديق، قال له سيدنا بكر: ما لك تبكي يا حنظلة؟ قال له: نافق حنظلة. قال له: كيف نافقت؟ من كتاب رسول الله. قال له: نكون عند النبي فيذكر الجنة والنار والآخرة فنراها رائعين. شهود، شوف الجنة أمامه، يشوف المعاني الغيبية قدامه يشهدها. ثم إذا ذهبنا إلى الديار والمنازل وعافسنا أهلنا وأولادنا نسينا كثيرا. قالوا: سيدنا بكر، ها إذا كان هذا نفاق وأنا مثلك، الحال من بعضه، أنا وإنت سواء، نذهب إلى رسول الله. ذهبوا إلى النبي، وجد سيدنا حنظلة يبكي. قالوا: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله. قالوا: ما نافقت؟ قال: لما نكون عندك تحدثنا عن الآخر.

0: هكذا لا تغير حكم الكون، سنة الله في كونه. لو بدومون على ما أنتم عليه ما عادكم بشر، بنخرج من عالم البشرية وبندخل في طبيعة أخرى. لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وكلمتكم، لكن يا حنظلة ساعة وساعة دم هكذا خلك. لكن طالب نفسك بدوام المشاهدة، طالب نفسك بدوام المشاهدة. ابقى على مطالبتها بأن تبقى على دوام الشهود للملك الحق المعبود. هذا حج يا أخواني، حد بيحج؟ بسم الله بسم الله، نحج إلى الله، ومن الساعة لا نشهد غيره ولا نريد سواه ولا نقصد مقصود عداه جل وعلا. حج دائم ما تخرج منه، إحرام من اليوم إلى يوم يلبسونك الكفن، محرم محرم لوجه الله، ما تخرج عن هذا الإحرام، ما تطيق الغفلة عن الله ساعة ولا لحظة. هذا حج الحاجين، هذه وفادة الوافدين، وهذا الفخر والشرف. قد كان سيدنا فخر الوجود والعوالم الشيخ أبو بكر بن سالم يتكلم عن هذا ويقول ما الاستقامة أعظم كرامة، دوام العبودية والبقاء عليها وعدم الغفلة. وهذه موهبة من الله، لأن الإنسان بطبيعته خطأ، وبطبيعته نساي، وبطبيعته أنه يفعل يغفل ويلهو ويسهو، وكلكم خطأون. لكن إذا تجلى الحق بجماله وكرمه وفضله على عبد من عبيده، عصمه من هذا وحفظه وحرسه من هذا، واجعله عبدا خالصا له سبحانه جل وعلا. وصار له خطاب كما خطب موسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، وإن لله أهلين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من الناس وهم أهل الله وخاصته. قالوا من هم؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته الذين أداموا شهود مولاهم جل وعلا على الدوام، وبقوا لحضرته مشاهدين ولجمال مطالعين حتى تأتيهم ساعة الوفاة ويخرجون من هذه الدنيا على دوام، على دوام العبودية لله. وفد جماعة من العلماء إلى سيدنا أبو الحسن الشاذلي ودخلوا عليه فقالوا: هل صليتم؟ مستغربهم، الوقت قد متأخر ونحن من العلماء وبنجيب على صلاة يعني والناس قد صلت. قال: ما عن هذه الصلاة أسألكم، ما عن هذه الصلاة أسألكم، عن الصلاة التي يقول الله فيها: والذين هم على صلاتهم دائمون ألا إن للقلب سجود إذا سجده لم يرفع منه أبدا فهل صليتم صلاة دائمة. سمعوا كلام آخر، معنى آخر، حج من نوع آخر، صلاة من نوع آخر، صيام من نوع آخر، مقصود العبادة، روح العبادة، جوهر العبادة. حتى خرج سيدنا العز بن عبد السلام يصيح في الناس يقول: أيها الناس أقبلوا إلى هذا الكلام الحديث عهد بربه، كلام يشبه اللي تسمعونه في المولد هذا كل أسبوع من أهل المعرفة، يشبه هذا الكلام حديث عهد بربه، يأتي من العطاء الرباني، من الفيض، من الإلهام، من الله سبحانه وتعالى، لمن أدام الإقبال على باب ربه جل وعلا ودام على مواجهة عطاياه سبحانه وتعالى. وتكون هذه المجالس من الجنان المعجلة لنا في الدنيا، إذا دخلنا الجنة ما بغينا نخرج، ما نخرج، ينقضي المولد ونحن ما ينقضي حضورنا فيه ولا ينقضي بقاءنا فيه، ولأن من دخل الجنة ما عاد خرج منها. ونأخذ سر المولد وحقيقته معنا، كما يقول سيد الوالد في مجالسه في الروحة، يقول: جنة القرب في هذه الرواح بالعشية، إذا جلست في مجلس ودخلت الجنة وخلك محلك في الجنة لا عاد تخرج. وين انقضى المجلس وإن انتهى ما فيه، فالله يغنمنا وإياكم حقيقة الوفود عليه، اجعلنا من خواص المقبلين إليه والمتوجهين إلى وجه الكريم. يا رب ما أعطيت الصادقين والمحبوبين المقربين من دوام إرادتك ودوام مشاهدتك، أعطنا في خير ولطف عافية، وأكرمنا في خير ولطف عافية، لا تجعلنا التفات إلى سواك ولا مقصود عداك ولا غيبة عن مشاهدتك، واجعلنا على الدوام مقبلين عليك، وقبل جميع الحجاج وجميع الزائرين وجميع الوافدين وجميع المعتمرين، واجعل بركة قبولهم تظهر في حال المسلمين أجمعين بالفرج العاجل واللطف الشامل وصلاح الحوال وانتشار الهداية في مشارق الأرض ومغاربها، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سمعنا من كلام من المشايخ عن شأن الأنبياء، عن شأن الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى، ومن وكل من نرى الذي يمشي وينطلق في ميدان الأنبياء من اكتساب العلم، من إصلاح الذوات، من نشر هذا الدين، نرى أو نعرف بالتأكيد ثوابهم في الآخرة.

0: آخرة عظيم، وبعض الأحيان نرى عجلت لهم خيرات كثيرة من سكينة وأمور النعيم الباطنية مثل ما سمعناها من سيد سالم، وبعض الأحيان من فتحات الدعوية وغيرها. وكيف لا يكون ذلك إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا القاعدة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونعرف من شأن الأنبياء المرتبطة بسيدنا إبراهيم عليه السلام عندما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلموهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. من قبل شهرين آخر أسبوع من رمضان توفي رجل في مدينتنا في أستراليا، المدينة اسمها ملبورن. هذا الرجل لما توفي عمره تقريبا 90 سنة، أصله من باكستان، هاجر إلى أستراليا من قبل 65 سنة. هو يعتبر ممن أسس أو ساعد في تأسيس المجتمع الإسلامي في هذه المدينة كلها، من أول الناس الذين هاجروا. نعرف من حياة هذا الرجل عندما ترك سافر من باكستان تحت أمر والده وإذن والده، ذهب وسافر إلى مصر ليطلب العلم في مسجد في جامعة الأزهر. بقي هناك 6 سنوات إلى أن سافر إلى بريطانيا وطلب علم ودرس في علم الطب. عندما رجع إلى باكستان وجد فرصة ليهاجر إلى أستراليا، والبيت الذي أنشأ فيه بيت مرتبط بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في فترة كانت هذه الأمور صعبة أن تغرس في الأجيال التي آتت بعد. والشاهد أن هذا الرجل عندما سافر إلى أستراليا وبدأ يرتب أمور حياته في ملبورن، لم يوجد مسجد في هذه الفترة ولا مسجد. اللحوم والطعام واللحوم الحلال غير متوفرة، كثير من الأمور المجتمع الإسلامي كانت في مرحلة التأسيس، وهو كان من أول الناس الذي أتى وساعد في هذا الأمر. الشاهد أنه من بداية وصوله اهتم بدعوة هذا الدين وبمساعدة الغير، واهتم بالإقبال على الله من هذا الميدان من باب النفع للعباد. بدأ يؤسس هيئات في أستراليا يدير على شؤون المسلمين، بدأ يؤسس مساجد مدارس إسلامية تعلم الأجيال القادمة بعدها. كل خطوة كان يفعلها كان يستغرب الناس حواليه، بعض منهم كانوا يكتفوا بأن يشتروا أرض معينة أو يخطوا خطوة معينة يكفيهم لهذه السنة أو لهذه السنوات. كان يلاحظ أن هذا الرجل كان دائما يفكر بالجيل الذي يأتي بعده، وبعض الأحيان الجيل الذي بعد ذلك، ويقرر على هذا المعيار. فعندما نجد من هذا اليوم بعد أن توفي في تقريبا 250,000 مسلم في هذه المدينة، وما يقارب إلى 1,000,000 مسلم في أستراليا كلها، في كل عاصمة من عواصم أستراليا اليوم إلا ما عدا واحد يوجد مدرسة للشباب والشابات التي مرتبطة بالمؤسسات الذي بدأ هذا الرجل. وكل ما يتعلمون هذا هؤلاء الأولاد الشباب الشابات في ميزان حسنات هذا الرجل. عندما نرى ماذا فعل من أي باب دخل نجد نفس الكلام التي سبحان الله سمعناه من سيد سالم والمشايخ الآن من باب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان يقال أن هذا الرجل والده ساعد في نجاحه في الدعوة لما جاء إلى أستراليا. كما قلنا أنشئ في بيت مسلم في بيت متعلق مرتبط بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان أبوه يعرف بأنه متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث آخر حياته لما اطمأن أن ابنه في أستراليا أموره مستقر أولاده مستقرون رتب نفسه لينتقل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويعيش بقية حياته هناك. قلبه متعلق حيث أراد أن يدفن جنب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عندما هذا الرجل كان في مدينة النبي كان يتردد كثيرا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعض الأحيان لابد أن يكون عندك تأشيرة لكي تبقى في بعض هذه المواطن، وعندما وجد أن كان له مشاكل في تأشيرته مسكوه الشرطة وخلاص عزموا أنه هذا الرجل دائما يتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسجد النبوي ولا يمكن أن يخرج من هذا المكان وما عنده تأشيرة. فعندما سئل أين ستحبسوني أين سيكون مكان حبسي قالوا أن مكان في المدينة المنورة، ففرح حصل على المقصود. عندما عرف أنه في السجن في مدينة المنورة ابنه في أستراليا أرسل رسالة لبعض أصدقائه. قلنا أن هذا الرجل كان يدرس في بريطانيا وكان له أصدقاء مسلمين هناك. بعض هؤلاء الأشخاص كان لهم وظائف في السعودية في تلك الفترة، كان حصلوا على نفوذ في الحكومة. فالشاهد عندما عرفوا أن والد أصدقائهم في السجن رتبوا أن يخرج هذا الرجل ورتبوا أيضا أن يعطى سكن له هدية له. فحصل من بركة هذه المحبة القرب من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أمر دنياه مرتبة له وحصلت له كل ما نواه. الشاهد هنا الباب هو محبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مساعدة شأن الأنبياء والنيات العظيمة الواسعة في ذلك. وهذا علم النيات، اتساع النيات لابد أن يكون عبر وراث الأنبياء كما سمعناه من سيد سالم والمتكلمين هذه الليلة. نقطة مهمة ما ذكرناها من شأن وراث الأنبياء في حياة هذا الرجل، أول ما رجع إلى باكستان ووجد الفرصة ليهاجر إلى أستراليا شاور أبيه وقال له، استأذن له أن يهاجر إلى أستراليا لكي يبني حياة هناك. أبوه ما رضى من البداية، قال لابد أن نستشير الشيخ. فرجعوا إلى شيخه وعندما سمع بالقرار الاستشارة هذا الشيخ مباشرة قال أعطيني وقت أيام لكي أستخير الله لك. مضى ما يقارب إلى 3 إلى 4 أيام. عندما رجع إلى الشيخ قال له لك الإذن لتهاجر إلى أستراليا بشرط، إذا فقد هذا الشرط الإذن غير موجود. أن تهاجر إلى أستراليا لأجل الإسلام فقط، أن تهاجر للدين. فأقارب دكتور كازي اليوم عم بيذكروا هذه القصص العجيبة، وهم عم بيتتبعوا بركة هذا حياة هذا الرجل ونجاحه في الدعوة في أستراليا، والبعض منهم عم بيقولوا أنها بدأت من هذه الاستشارة مع أهل العلم، الارتباط بالرجال. من ذلك نعرف كيف ندخل إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف نساعد في هذا الشأن وهذا الدعوة، وكلها مربوطة بالقبول من الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو منكم على الإطالة.
1: سبحان الملك العظيم المحيط بكل شيء، ومن بيده ملكوت كل شيء، وإليه يرجع كل شيء. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم جل جلاله. وتسبيح ما في السماء والأرض على مراتب في إدراك تنزيه هذا الإله وقدسية هذا الإله وعظمت هذا الإله تعالى في علاه، وعليها يترتب كل خير على الإطلاق. فلا خير في كائن لم يعرف مكونه، لا خير في مخلوق لم يعرف خالقه، لا خير في مصنوع لم يعرف صانعه. جل جلاله وتعالى في علاه، وخص الله هذه الكائنات جل جلاله بالمعرفة العامة والتسبيح العام، نباتات وجمادات وحيوانات وإنس وجن وملائكة إلى غير ذلك، وجعل التفاوت حتى بين الجمادات في تسبيحها له جل جلاله وتعالى في علاه. حتى أشار نبينا إلى الفرق بين تسبيح الجريدة الخضراء واليابسة، وأن المخضرة تسبيحها وذكرها لا أقوى حتى يؤثر على الميت في قبره، وأمر بوضع الجريدتين على القبرين ولعله يخفف عنهما ما لم تيبسا، أي ما دام الذكر قوي في حالة رطوبتهما فيؤثر حتى على المجليس وعلى المرافق وعلى القريب منهم، على الميت المقبور في هذا المكان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أقيم الصلاة لذكري. وسمعتم قوله جل جلاله وتعالى في علاه، ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، واذكروا الله في أيام معدودات، وما بين المعلومات والمعدودات يقول جل جلاله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرم، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لم يضي، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد، أو أشد ذكرا، كم يؤثر هذا الذكر. وقال سبحانه وتعالى على سيدنا ذنون، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فللذكر تأثيرات في مسار شؤون الحياة وتقليب الأحوال والخروج من المآزق ومن البلايا والآفات. وهذا الاختلاف بين أماكن الجمادات في ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى يكون شان اللباس الذي لبسه ذاكر ولبسه مقرب عند الله تعالى، ذكره أقوى من اللباس الآخر. ولذا احتفظوا بلباسه صلى الله عليه وسلم، ما حد ذكر الله مثل محمد عليه الصلاة والسلام، فما هناك لباس يعرف ذكر الله مثل اللباس الذي لبسه خير الناس. لذا نقرأ في صحيح البخاري أنه لما أخرجت أم المؤمنين سيدتنا أسماء اسمه جبله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، وقالت إنه كان يلبسها وإنا نغسلها للمرضى نستشفي بها، نغسلها لمرضانا، جبة من جببه عليه الصلاة والسلام. هم يعرفون أن سيدنا المصطفى عبد مخلوق ولكنه صاحب منزلة عند الخالق ما وصلها أحد، ويعرفون أن هذه الجبة ثوب مهرول، لكن يعرفون أنه لامس جسد أحب الخلق إلى الخالق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا جاء في سيرة الصحابة إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ما جماد لكن لامس جسد خير العباد، وعندهم ما كثير ثاني لكن ما يتسابقون إلا على هذا الماء. فرأيت من لم يصب منهم شيئا أخذ من بلل صاحبه فتمسح به. هكذا الشؤون، وجاءوا ووجدوا حتى باكتشافاتهم الحسية المادية الحديثة ما يقرأ عليه آيات وأسماء الله وذكر الرسول ويحللونه، بعد تطلع عناصرهم مختلفة عن تحليلهم فيما قبل، ترجع إلى الاعتدال، ترجع. وهكذا حتى الكلمات الطيبة، ما في إناء من نفس الماء في الإناء الثاني، هذا واحد يقول طيب طيب طيب طيب طيب، يعودون إلى تحليله، هذا يقول خبيث خبيث خبيث خبيث خبيث، يعودون إلى تحليله، يجدون الذي ذكر عليه اسم الطيب تحولت عناصره إلى ما هو أحسن في تركيبة الماء وأنسب لصحة الإنسان، ويجدون هذا تحولت عناصره إلى أسوأ منها عندما قبل ما أن ينطق يسمع الكلام الخبيث هذا. هذه سرايات فعال لما يريد، لا فعال غيره جل جلاله، ولكن مرتبط سرها بأسرار هذه الكلمات لما في هذه الكلمات من أسرار الإرادة الأزلية التي عبر عنها الرحمن في القرآن بكون فليكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأشياء التي يقول لها كن جل جلاله وتعالى في علاه، منها محبوبات لديه ولها منازل عنده جل جلاله فتميزت، هذا تسبيح الجمادات وتسبيح الأشجار وتسبيح الكائنات كذلك الحيوانات، وهي تختلف في تسبيحها وهي تختلف في مراتب التسبيح، حتى جعل الذي يخصص إهداء لحرم الله ولبيت الله من الشعائر، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، قالوا من علامات دينه، ايش جمال من علامات دينك؟ قال اذا اهديت الى بيتي، اذا خصصت ان ترسل الى بيتي وفي حرمي تذبح وتعطى للساكنين هناك صارت من شعائر دين الله جل جلاله. والبدن لكم جعلنا لكم من شعائر الله لكم على وابن لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليه، لان الذكر عليها أنسب لأن يأتي مردوده بمردود أقوى لأنها صارت من الشعائر، اذكر اسم الله عليه لا إله إلا الله. ولهذا سنة في العشر الأول من ذي الحجة، كل من رأى جمل أو رأى بقرة أو رأى غنمة أن يكبر، اذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة أنعام. كان سيدنا ابن عمر وابو هريرة يعتنون أيام العشر كل يوم مخرج للسوق، ما لهم حاجة في السوق اللي يكبرون، السوق فيها الأنعام موجودة يكبرون يشبعون تكبير ويرجعون إلى مكانهم. ذاقوا من سر التكبير ما ذاقوا، وهداهم إلى ذكر الخالق خير الخلائق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يذكر الله على كل أحيانه. وهكذا وظهر تسبيح الجماد في يده الكريمة، وسبحت ولما بأمره وضعها في يد أبي بكر لتسبح سبحت، وضعها في يد عمر لتسبح فسبحت، ورمى الحجر في مكانه ثم قام، فلما قام رجع على الصحابة يتبادلونها في أيديهم، ما ظهر الأثر لتسبيحها، وهم سمعوها تسبح في كف الحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ثم في كف أبي بكر، ثم في كف عمر تحت نظره عليه الصلاة والسلام. وكل هذه إشارات إلى عظمة المكون وقدسيته، أن لا نعيش في الحياة مغترين بهذه الفانيات والمظاهر وكلام الغافلين وكلام الجاهلين الذي يظهر عوارهم في الدنيا قبل الآخرة، وأنهم تافهين وأنهم لا شيء وأنهم ساقطين وراء الترهات وراء البطالات وراء الشهوات وراء الثروات وراء أخذ حق الغير وراء التطاول على على على على, على, على, على السلطة والمال بغير ميزان، بغير قيم، بغير مثل، بغير إنسانية، بغير إنسانية والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى جعل بعد ذلك في ذكر الإنس والجن والملائكة خصوصيات، ولهم تهيؤ للمعرفة غير بقية الكائنات، ولهذا جعل لهم الدوام. وإذا بينما تتعرض عامة الكائنات للزوال وللفناء، تبقى أرواح هؤلاء المكلفين من الإنس والجن وجميع الإنس والجن والملائكة محكوم لها بالإبقى من قبل الحق تبارك وتعالى، ويبقي لها ما يتعلق بتكريم هؤلاء وما يتعلق بإهانة هؤلاء. يبقي لها سبحانه العرش والكرسي والجنة، ويبقي لها النار جل جلاله، فتبقى. فإذا بالمقصود رجع حول هذه الكائنات بخصوصها، أما الأرض تبدل والسماوات كذلك تنشق وتصير كالمهل إلى غير ما ذكر سبحانه وتعالى، إلى آخر ما ذكر في آياته وأخبر على لسان خير برياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبقيت هذه الخصائص في أسرار المعرفة بالله الحق جل جلاله، والذي لا يصل إليها إلا كل ذي قلب نقي طاهر خالص. وأمر الله أن نتطهر بالصلوات وبالزكوات وبالقراءات وبمجالس العلم ومجالس الخير وبالحج وبالعمرة وبزيارة نبيه صلى الله عليه وسلم وبصلة الأرحام وبإنفاق المال من أجل الله للوالدين وللقرابة، والقيام بحق الأخوة ورحمة القريب والبعيد والصغير والكبير، والرحمة حتى بالحيوان إلى غير ذلك، كلها من أجل تساعد على تنقية هذا القلب وتصفيته ليقدس الرب، ليقدس الحق جل جلاله. معنى أنه تقدس على قدر ما يتقدس ويتطهر، يدرك من أسرار قدسية الله تعالى ونزاهته جل جلاله. وأما هو مقدس قبل ما يخلق شيء، وقبل ما حد يسبحه لا إنسي ولا جني ولا ملك، هو مسبح جل جلاله وهو المقدس سبحانه وتعالى. لكن هم على حسب ما يتطهرون ويتزكون يدركون عظمة نزاهته، عظمة قدسيته جل جلاله وتعالى في علاه، وحسب حسب ما قسم لهم من هذا العطاء الكبير، من هذا العطاء الوفير الذي ليس له من مجال يدرك إلا بالاستجابة لدعوة الأنبياء، والذين ختموا بحبيب الرحمن صلى الله وسلم عليه وعلى آله محمد المجتبى المختار. يا رب اربطنا به ربطا لا ينحل أبدا، واجعلنا به من أسعد السعداء ها هنا وغدا. يا الله يا الله. وأولو الألباب سمعتم قولهم لرب الأرباب في الكتاب العزيز، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. هل غير محمد هو المنادي، هو الحادي وهو الهادي؟ اجعل قلوب الحاضرين والسامعين ملبية لهذا النداء، ملبية لنداء نبي الهدى في خواص من اهتدى وبه اقتدى. يا الله يا الله، دعنا في تبعيته حتى تكون جنديتنا لك في مستوى شريف رفيع. اجعلنا من جندك أهل ودك التابعين لهذا القائد، تابعين لهذا الإمام، التابعين لهذا المقتدى الذي اتباعه يوجب محبة رب السماوات والأرضين. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الحمد لله رب العالمين على هذه النعم، والوافدون إلى بيت الله تعالى وإلى حرم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك الوافدون والمقيمون حول بيت المقدس والمرابطون والصابرون على ما ينالهم هناك، كلهم وفد عن بقية الأمة، عن بقية الأمة. لهم من أسرار الذكر للإله جل جلاله ما يختصون به في خصائص، وما يمتازون به بميزات، بها يكونون وفد الله، يكون وفد الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولهم اتصال بما سمعتم من من من من من مراتب الرفعة لأهل القلوب التي فرت إلى الله والتي ذهبت إلى الله. والحبيب نادانا قال ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، أني لكم منه نذيرون. ويرسل خليل عليه السلام صاحب الملة يقول وقال إني ذاهب إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ونعم الذهاب إلى الرب جل جلاله وتعالى في علا. وهكذا كان يقول القائل وهو يشير إلى المعنى، أترون البيت يقصد لأجل البيت؟ قال أنت بعقلك في الدنيا لما تجي بيت فلان بن فلان تقصد البيت ولا فلان؟ تقصد رب البيت ولا تقصد البيت؟ قال أنتم في حياتكم الدنيا مغفل منكم من جاب يقصد بيته، يقصد بيت، بيت كذا مركب من من من من خشب ومن طين ومن أبوذ بغي، إلا لو غرض في رب البيت وصاحب البيت وحد ساكن البيت يجي للبيت، يجي البيت والمقصود رب البيت. وكذلك الكعبة المشرفة يجون إليها والمقصود جل جلاله تعالى في علاه. ولذلك قال إذا طفت خذتك في رحمة الله سبحانه، كنت خائضا وسط الرحمة. لما يسأل بعضهم ابن عباس وهو يطوف سكت عنه وكمل الطواف، فقال أما ترى، ألا ترى أننا نتراءى لله في الطواف؟ فالطواف نتراءى لربنا في حالة اتصال مخصوص به جل جلاله وتعالى في علاه. فكيف أنا أكلمك وتكلمنا في هذا الموقف وفي هذا المكان؟ لهذا قال إن الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله حل في نطق فمن نطاق فلا ينطق إلا بخير. وهكذا كانت المجامع المباركة التي تحدونا إلى الصدق مع المولى جل جلاله وتعالى في علاه، ونستقبل بها أيام العشر وما فيها. وللعشر فضائل، وللعشر أهل، وأهل العشر منهم من يتشرف بالعشر ومنهم من تتشرف به العشر. أهل العشر، أهل العشر الذي أقسم بها ربك في قرآنه، قال وقال سبحانه وتعالى والفجر وليالين، وليالين مقبل عليك ليالي العشر. يخبر لسان النبوة يقول لك خير أيام الدنيا، خير أيام الدنيا أيام العشر. قال ما من أيام من العمل الصالح حبل الله فيهن من أيام العشر. قالوا ولا الجهاد، قالوا ولا الجهاد، إلا رجل خرج وخاطر بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الذي خرج للجهاد ورجع ذا المعتكف على العبادة في العشر أفضل منه عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا يحدثون أن هذا الكبار السن موجودين، قال ما كنا نمر من أول ذي الحجة في شوارع مكة إلا ونسمع الترداد من وسط البيوت، لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور، لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور. كان شعار مبثوث بين الأمة في أم القرى وفي غيرها من بقاع الأرض شرقها وغربها، وفيها أذكار مذكورة عن ابن مسعود وغيره، والذكر على وجه العموم، يذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة. والجزاء الأكبر يشير إليه، يقول سبحانه فاذكروني أذكركم، يقول أذكركم، يقول رب جل جلاله اجعل قلوبنا ذاكرة ولك شاكرة مقبلة بالكلية عليك يا أرحم الراحمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين والقائمين بالخدمة الدين ونشر الهدى في أقطار الأرض، واجعلنا والحاضرين والسامعين منهم وفي خيارهم يا حي يا قيوم، ارزقنا خدمة هذا الدين وهذه الشريعة، وقبل حجاج بيتك وزائري نبيك، واعدهم إلى أوطانهم بالسلامة والعافية والقبول والتوفيق، وافتح أبواب الفرج لهذه الأمة، ورفع الحرج عن هذه الأمة، وجمع الشمل لهذه الأمة، وتأليف القلوب لهذه الأمة يا أكرم الأكرمين. وإذا اقتضت إرادتك أن ينقسم تنقسم الأمة والموجودون على ظهر الأرض منهم إلى فسطاط إيمان لا نفاق فيه وإلى فسطاط نفاق لا إيمان فيه، فلا تجعل أحدا من الحاضرين والسامعين وأهليهم وأولادهم من في ديارهم إلا في فسطاط الإيمان يا رب، في فسطاط الإيمان يا رب الذي لا نفاق فيه. لا تخذل منا أحد إلى فسطاط النفاق يا كريم يا خلاق، عاملنا بما أنت أهله وثبتنا على ما تحبه منا وترضى به عنا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
2: مستمعين الأعزاء، كنتم تتابعون إعادة لكلمات الوعظ والتذكير المنعقدة بمصلى أهل الكساب دار المصطفى بتريم مساء ليلة الجمعة الماضية.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن سالم بحرمي، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الاثنين من بيتهم بالخليف بمدينة تريم شرقي مسجد بارشيد. النبى مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن سالم بحرمي، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الاثنين من بيتهم بالخليف بمدينة تريم شرقي مسجد بارشيد. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. برعاية مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية تريم وبإشراف دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم، يقيم معهد البدور لعلوم القرآن والقراءات بتريم دورة علمية وتأهيلية للقائمين بالمساجد من أئمة ومؤذني ونواب وغيرهم لمنطقتي عيديد والرحبة، وذلك لرفع كفاءة القائمين على المساجد وتعزيز دورهم المجتمعي ونشر أثرهم العلمي. محاور الدورة: التجويد والتلقي لقصار السور ودراسة متن الجزرية، الفقه دراسة المسائل الفقهية التي يحتاجها الإمام والمؤذن، الدعوة فهم أساليب استقطاب الناس للمساجد وتهيئة بيئة علمية ودعوية محفزة. مزايا الدورة: يقدمها أساتذة ودكاترة متخصصون، إجازة في متن الجزرية بالسند المتصل، شهادة مشاركة معتمدة، توفير مواصلات للراغبين في الحضور. مكان إقامة الدورة: مركز منارات للتدريب نجدي مبنى معهد البدور، العنوان خلف شارع الورش شرقي مسجد القانتين بمنطقة البدور بالرحبة. موعد الدورة في 10 من ذي الحج الحرام، وستبدأ من هذا اليوم الاثنين ولمدة أسبوع كامل. الزمان بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث ستبدأ في تمام الساعة 8 مساء ولمدة ساعة كاملة، علما بأن أماكن تواجد الباص الذي سيأخذ الأئمة سيتحرك من بعد صلاة العشاء مباشرة من المحطات الآتية: من أمام مسجد بن عتيق، ومن أمام مسجد أحمد بعيديد، ومن أمام مسجد مولى عيديد، ومن أمام مسجد التوفيق، ومن أمام مسجد الإيمان، ومن أمام مسجد السعيد، ومن أمام مسجد الروضة. حضوركم يسهم في عمارة المساجد وتطوير منارتها العلمية. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77 27 36 701، للتسجيل واتساب 730 166 016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا نزال معكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. وفي هذا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى سنتدارس حديثا يخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من قول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك، والخطاب لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. ما الدافع الذي جعل رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول هذه الكلمات لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ أخرج الإمام ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه، وقال صحيح وأقره الذهبي، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه مر به رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يغرس غرسا، فقال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ وكان أبا هريرة يحمل فسيلا من النخل، أي نخلات يزرعهن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قال أبو هريرة: غراسا، يعني أنت ترى باب يدي يا رسول الله غراسا من أشجار النخل حتى تكبر هذه الشجرة وتنفعني وتنفع غيري. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأبي هريرة: ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. الله أكبر على هذه الكلمات الطيبات المباركات التي نسأل الله عز وجل أن يوفقني ويوفق السادة المستمعين للإكثار من غرس أشجار بها في الجنة إن شاء الله، لنا ولأهلنا ولأقربائنا ولمن نحب. فإذا أردنا أن نغرس شجرة في الجنة فلنقل سبحان الله، ولنقل الحمد لله، ولنقل لا إله إلا الله، ولنقل الله أكبر. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. نسأل الله أن يوفقنا لأن نكثر من غرس أشجار لنا في الجنة. وليس معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينهى الصحابة عن غرس الشجر أو عن الأمل في هذه الحياة، بل جاء في الحديث الآخر: لو قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلا فليغرسه، حثا من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بضرورة العمل وضرورة الاجتهاد لنفع الآخرين، فإن الشجرة ينتفع بها غارسها ووارث غارسها والدواب والطيور وربما كثير من المخلوقات، يستفيد منها كثير من الناس وكثير من الحيوانات وكثير من الطيور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لغرس أشجار في الجنة ولغرس أشجار تعود بالنفع علينا في دنيانا وآخرتنا.
أما الحديث الآخر الذي نريد أن نقف اليوم على قصة وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أم كرز رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. سبب هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا عنه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث أم كرز رضي الله تعالى عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمنا أن البول الغلام الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحولين ولم يطعم غير لبن أمه حكمه يفصله الفقهاء بأن حكمه حكم النجاسة المخففة. فالنجاسات يا معشر المستمعين الأكارم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير، والطهارة منها بغسلها سبع غسلات إحداهن بتراب، وفي بعض الروايات أولاهن بتراب، وفي بعض الروايات أخراهن بتراب. فعلى كل حال أيما غسلت إحدى الغسلات نجاسة الكلب والخنزير بالتراب سواء كانت الأولى أو الأخيرة أو أي غسلة كانت طهرت هذه النجاسة من الكلب والخنزير وهي النجاسة المغلظة. ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يكمل العامين من عمره شريطة أن يكون هذا الغلام ذكرا لا أنثى، لأن الجارية كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، لأن بول الجارية يعطى حكم النجاسة المتوسطة، أما بول الغلام فإنه من النجاسة المخففة. قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى: لا يعد بول الغلام من النجاسات المخففة إلا إذا كانت فيه مواصفات عدة ذكروها بقولهم أن يكون بولا وأن يكون صبيا وأن يكون هذا الغلام لم يطعم غير لبن أمه، فإن كان يتغذى على اللبن الاصطناعي أو يتغذى على طعام آخر كالشعير ونحوه فإن هذا لا يعد بوله من النجاسة المخففة. وكذلك إذا كبر الصبي وكبر الغلام فتجاوز السنتين وإن كان لا يتغذى إلا على لبن أمه فإنه لا يعد غلاما. وقال العلماء إذا عرفت الحكمة في ذلك ربما كان مساعدا لنا لنفهم الأحكام الشرعية. وكانت العرب عندما يزورهم من يزورهم يأتون بأولادهم يفتخرون بمواليدهم، وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد بال في ثوبه أحد أولاد الصحابة الكرام فنضح رسول الله على هذا البول ولم يغسله حتى لا يكون هناك مشقة وتعبا لكثرة حمل الأولاد وكثرة بول الصغار. عندئذ جاء هذا التخفيف من أكرم الأكرمين بتعاليم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن بول الغلام ينضح منه، ومعنى النضح أن يرش على مكان البول بحيث يتبلل هذا المكان ولا يفرض غسل هذا الثوب أو هذا المكان الذي بال فيه هذا الغلام، فإن طهارة هذا الثوب أو هذا المكان الذي بال فيه الغلام بالشروط المتقدمة إنما يكون بالنضح وهو الرش حتى يظهر أثر هذا الماء على هذا المكان أو هذا الثوب من غير أن يسيل الماء حتى يعصر من هذا الثوب. فإذا عرفنا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، والقسم الثالث من النجاسات هي ليست مخففة وليست
مغلظة وهي النجاسات المتوسطة مثل البول والغائط والدم والقيح والمذي وغير ذلك من النجاسات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من النجاسات الحسية ومن النجاسات المعنوية كالكبر والغرور والحسد، ونسأل الله تبارك وتعالى الحفظ لنا في الأقوال والأفعال والنيات، وأن يربطنا باتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحتى نلقاكم أيها السادة المستمعون في حلقة قادمة من برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

0: شريك لك.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وآله. المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
4: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ، أي لا تحل إراقته، والمراد القتل. الثيب الزاني، أي ممن سبق له الزواج. المفارق للجماعة، أي التارك لجماعة المسلمين بالردة. ويستفاد من هذا الحديث الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم، التنفير من هذه الجرائم الثلاث، والتحذير من الوقوع فيها. الحدود في الإسلام رادعة، ويقصد منها الوقاية والحماية. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات ف فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بين ظاهر، وهو ما نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو تحريمه بعينه. مشتبهات جمع مشتبه، وهو مشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرمة. اتقى الشبهات ابتعد عنها، استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة وحصل عليها لعرضه من الطعن ولدينه من النقص. وقع في الشبهات، اجترأ على الوقوع في الشبهات التي أشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه آخر. ويرشدنا هذا الحديث إلى الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام وترك الشبهات، ويرشدنا أيضا إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها.
2: باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى، وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله، وغيره من الأحاديث فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم.
4: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. أرأيت الهمزة للاستفهام، ورأى مأخوذة من الرأي، والمراد أخبرني وأفتني. المكتوبات المفروضات وهي الصلوات الخمس، ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد أفاد الحديث أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. كما أفاد أيضا أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم ويبشره بالخير ويأخذه باليسر والترغيب. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور فعل ما يترتب عليه رفع حدث كالوضوء والغسل أو إزالة نجس كتطهير الثوب والبدن والمكان. أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. الصلاة نور، أي تهدي إلى فعل الخير كما يهدي النور إلى الطريق السليم. يغدو يذهب باكرا يسعى لنفسه. بائع نفسه، أي لله تعالى بطاعته أو لشيطانه وهواه بمعصية الله تعالى وسخطه. معتقها، أي مخلصها من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. أو موبقها، أي مهلكها بارتكاب المعاصي وما يترتب عليها من الخزي والعذاب. ومما يرشد إليه الحديث أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي. ويرشدنا إلى المحافظة على الصلوات بأوقاتها، وإلى الإكثار من الإنفاق في وجوه الخير. ويرشدنا إلى الصبر على الشدائد، وخاصة على ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2: باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ثم يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الدال المعجمة، وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثناة من فوق الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. وقوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه. والله أعلم.
1: يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

استولوا الصلاة، تدلوا تراسوا ساولا قدام، يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الظهر إماما. الله أكبر، الله أكبر، وجهت وجهي للنبي هذا مشركين الناس عادوا مسكين جيوان جيوان المرتضى مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: واعف عني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر. التحيات الورقة الصلوات الطيبات لله. السلام عليكم وبركة الله وصلينا جميعا محمد الله من أعلى أجرين. اللهم بارك من أعلى أجرين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله الرحمن يوم الدين استعين إلى صلاة مستقيم ثاني وهو وعبدينا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: التحيات المؤرخات والصلوات الطيبات على السلام
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن.

أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلي ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. اجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله.

0: إله إلا الله.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
0: ذنوبنا حتى تغفر، لا إله إلا الله عدد لمح العيون.

الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر،

0: إلا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر، لا إله إلا الله.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكسائي بدار
0: لا إله إلا الله عدد

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

الأرضون بالمطر، فحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، فحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر.

0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد هذه الأمة رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان وصدق يقين وحسن اتباع إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هذه نتناول موضوعا من المواضيع المشيرة إلى علاقة الإنسان أولا بطبيعته، ثم علاقة الإنسان بالمؤثرات الخارجية. ومن هذه المؤثرات الخارجية ما أورده الله سبحانه وتعالى في القرآن: وكان الشيطان للإنسان خذولا، وكان الشيطان للإنسان خذولا. في الحلقات الماضية تكلمنا عن طبيعة الإنسان، سواء كانت الكفر أو كان الجحود أو كان الطغيان أو كان الغرور أو غيرها مما لا يسلم منه أحد إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى. هذه علاقات تدل على طبيعة البشر، لكن أحيانا فوق هذه الطبيعة المريضة الضعيفة هناك عوامل خارجية ومنها الشيطان. فالشيطان عبارة عن مخلوق يوسوس للإنسان، أي بمعنى آخر يشكل الطبيعة البشرية على مراداته. لماذا؟ لأنه يريد أن يخالف التشكيلة التي يريدها الله في الطبيعة البشرية. الله سبحانه وتعالى يريد بطبيعة البشرية أن تسمو وأن تعلو وأن ترتقي، والشيطان في المقابل يريد من هذه الطبيعة البشرية أن تبرز على حقيقتها كمؤثرات، فتظهر الشهوة، فتظهر يظهر العدوان، يظهر البخل الذي هي في الإنسان من عمل الشيطان. دائما الشيطان لا ينظر إلا إلى الدنايا، ولا ينظر إلا إلى ما يحرق الإنسان. معنى يحرق، سواء كان يحرق الإنسان من حيث الحرق أو كان من حيث إضاعة العمل. إذا ضاع الشيء على الإنسان قال حرق عمره وحرق محصوله، أي ذهب نتيجة تدخل الشيطان. فالمولى سبحانه وتعالى يحذرنا من هذا المخلوق، ولهذا يقول في أول الآية: ويوم يعض الظالم على يديه. هذا كلام خطير وشديد الوقع، يتكلم الحق عن قراءة استباقية لزمان قادم لا نراه ولا نألفه ولا نعرفه، ولكننا بلا شك قادمون عليه. يشير المولى إليه فيقول: ويوم يعض الظالم على يديه، يعني بمعنى أنه يندم، يعض على أيديه من الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. انظروا في هذا الكلام، كلنا أتباع الرسول، وكلنا لازلنا في الحياة، ولا زالت الدعوة إلى الله طرية، ولا زالت القرآن يتلى، ولا زالت الدعوة المحمدية قائمة. انظروا كيف هذا الظلم الذي يؤدي للإنسان من الخسارة، ويتكلم الحق بهذا لأجل ينبهنا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إذن الخليل هذا هو الواسطة بين الطبيعة البشرية وبين الشيطان. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. يعني بمعنى أن هذا الصديق أو هذا الجليس أو هذا الصاحب أو هذه المرأة أو هذا الذي تعلقت به وأحببته أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، بعد أن سمعت الحق وعرفته. ثم قال: وكان الشيطان الإنسان خذولا. كلا الإنسانين، الخاذل والمخذول، كلاهما وقعوا في فريسة للشيطان. الأول الخاذل الذي هو الذي سماه اتخذته فلان خليلا يسميه باسمه، والمخذول الأصلي هو الإنسان الذي قبل أن يدخل في غواية الصداقة أو الزمالة أو المحبة الفاسدة التي أوقعته في الشر، فكان كلاهما خدما للشيطان. وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن هذا الإشارة الربانية التي تبين حقيقة خذلان الشيطان للإنسان. معنى خذلان أي أن يتركه عند وقت الحاجة. أول يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أول يعطيه همة حتى فيما ترون الآن في ما يجري في هذا العالم، قبل ما تقوم الثورات وقبل ما تقوم الصراعات وقبل ما يقوم الأمور، تجد الناس تتجيش وتتجمع وتتبع، انزلوا فلان، اسقطوا فلان، أقيموا الحق، هذه حقوق الشعوب، هذه حقوق الأمة، ويستمرون على ذلك حتى يحققون ما أرادوا في مستوى فهمهم. فجأة تجد يبدأ الفشل، ما هو يبدأ العمل، يبدأ الفشل. تجد أنك 4 سنوات 5 سنوات 10 سنوات وأنت تجد هذه الأمة فشلت في أن تؤدي المطلب الذي قامت من أجله. سأضربكم مثال تاريخي، الذين قتلوا سيدنا عثمان كانوا يعتقدوا أنهم سيقيمون حق وسيدرؤون باطل. إلى الآن أسألكم، أين ذهب دم عثمان؟ ذهبوا يجعلون من دم عثمان وسيلة لقتل إمام علي، يعني جعلوا من المشكلة مشكلة أخرى. من يدبر ذلك؟ نموذج من الخلق، نموذج من الخلق الذين يستخدمهم الشيطان وسائل. هناك أناس وسائل، هم الوسيلة للخذلان، والثانية إيحاء الشيطان الذي يوحي: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم فإنكم لمشركون. فهذه العلة التي يتكلم بها الحق عن أولا وظيفة الشيطان وعن وظيفة رسل الشيطان في الأرض. الناس لا يدققون في هذه المسألة، ما من مشكلة في الأرض، يقولوا بعض الناس العقلانيين: يا أخواني دائما أنتم العلماء عملتونا شماعة سميتوها الشيطان، كل من أخطأ قال الشيطان، كل من فشل قال الشيطان، أو كما يقولون كل ما تكلمنا عن حالة الأمة قلت سببها اليهود، هم الذي يتآمرون علينا، نحن نعيش مؤامرة أو كما يسمونها نظرية المؤامرة. أقول أنا من هذا المنبر، نعم نحن نعيش نظرية المؤامرة، ونظرية المؤامرة حقيقة وليست نظرية بل هي حقيقة في الحياة، لكن لأن هؤلاء لا يقرؤون القرآن ولا يقرؤون السنة، وإنما يقرؤون الحياة والواقع. فلذلك الذي يعيش الحياة ويعيش الواقع لا يعرف شيء عن الغيب، ولا يعرف شيء عن مراد الله، ولا يعرف شيء عن ما أخبر عنه الحق سبحانه وتعالى في وضع الخلق من جهتين: من جهة مشاكلهم وحياتهم التي يعيشونها، ومن أسباب إنقاذهم وإخراجهم من الأزمات. لو مكثت الشعوب في هذا التخذيل الذي تعيشه اليوم مئات السنين لن تجد استقرار. لماذا؟ لأن هذا صراع بين جهتين، جهة تخذل وجهة تستثمر. المستثمر الشيطان، والذين يشتغلون تحت هذه الإدارة أو تحت هذه الوكالة هم المخذلون. إما أن يكون مخذل في سبيل إدخال إشكال على الشعوب كما نحن نرى الآن في فلسطين، أو أن يكون هذا المخذل في سبيل إضعاف الأمة من الداخل في أمر دينها، في أمر علاقتها، في أمر أخلاقها، في أمر قيمها. ولذلك يقول الله تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا، وذكرها على صفة النتيجة، لأن قبلها المقدمة: ويوم يعض الظالم على يديه. الناس لا يعرفون شيء في الدنيا، ما في هنا محاسبة في الدنيا، حتى الذي يقول أنهم يحاسبوا بعضهم البعض تأخذ بهم النفوس، لكن المحاسبة الحقة يوم القيامة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. فيقول الحق أنه يأتي يوم يعض الظالم، ولاحظ كلمة الظالم فيما سبق من الكلام: وكان الإنسان ظلوما جهولا أو كفورا. تجد أن هذه موجودة بنفس المعنى، أن الإنسان يظلم نفسه ويظلم غيره، ويوم يعض الظالم على يديه، ثم يتكلم بحسرة، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لكن ما ينفع، كما جاء في سورة الحشر: إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. هذا هو الغرور، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غوي. يدفع بالمرأة إلى الفساد، يدفع بالشاب إلى التمرد، يدفع بالتاجر إلى الوقوع في الربا، يدفع بالعالم إلى الغرور والكبر والتعالي، ثم بعد ذلك عندما يحق الحق تجده يهرب، كما جاء في قضية غزوة بدر عندما تمثل لهم بصورة أحد الرجال، ثم بعد ذلك ولا وأدبر. وصف الله سبحانه وتعالى ذلك الوصف في سورة في معركة بدر، فيما أشار إليه الحق سبحانه وتعالى إشارة إلى أن الشيطان فقط يدفع بالشعوب، يدفع بالناس، يدفع إلى الشر ثم يتخلى عنهم. ولهذا ليس لنا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على النفس، وينصرنا على الشيطان، وينصرنا على الهوى، ويحفظنا من الخذلان، ويعيننا على طاعته ورضاه، ويجعلنا ممن سلك طريق نبيه ومصطفاه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 23 من برنامج فقه الخلاف. نناقش في هذه السلسلة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا.
0: نناقش مع فضيلة الشيخ الكثير مما يدور حول فقه هذا الخلاف الذي استعرضنا فيه جانبا مهما من جوانب الخلاف، وهو الجانب الفقهي. في هذا اليوم بإذن الله سنحاول أن نستعرض جانبا آخر ومهم جدا، خصوصا في هذه الأوقات التي نعيش في عالمنا العربي والإسلامي، وهو الفقه الخلاف السياسي. فضيلة الشيخ، لا يخفى على شريف علمكم، اليوم نعيش يعني أزمة خلاف سياسي قد البعض يصفها بأنها ممتدة الجذور. فكثير من الخلافات السياسية اليوم يعني استدعت الكثير من المواقف من عهد ما بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو حتى مما كان في عهد الصحابة. دعنا نبدأ بمدخل عن هذا الخلاف الذي نشأ بداية من بعد عصر النبوة وامتد خلال هذه العصور. دعنا نبدأ في مدخل يلخص لنا ويجمل لنا هذا الخلاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء إن شاء الله سوف نبدأ الحديث عن الخلاف السياسي وما نتج عنه من خلاف عقدي. في الحلقات الماضية تكلمنا عن الخلاف الفقهي وأكثرنا الحديث فيه، وفعلا الخلاف الفقهي شائك ومتفرع ومتنوع، لكنه يبقى أقل خطورة من الخلاف السياسي وما نتج عنه من خلاف عقدي. في الخلاف السياسي نحن سنناقش بعض مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالخطأ بإصدار حكم في أحد هؤلاء الرجال الكرام رضي الله تعالى عنهم يشكل أمرا خطيرا، كما أن التبني أي رأي عقدي ليس كتبني آراء فقهية قد تكون مخالفة للراجح. على سبيل المثال، الخلاف العقدي بتبني بعض الآراء قد يخرج المسلم عن دائرة أهل السنة والجماعة، بل ربما يتبنى آراء تخرجه عن دائرة الإسلام. الحقيقة الخلاف السياسي والخلاف العقدي الذي نتج عنه أمور معقدة، كأننا الآن سنسير في حقل ألغام لا أبالغ بهذا الوصف، فبالتالي يجب أن نتحرى الدقة والحيطة والحذر، وهذا ما سنحاول في هذه السلسلة أن نقف عند أبرز محطاته وعن أبرز أحداثه ومراحله والموقف الذي ينبغي أن يتبناه المسلم لكي يكون في سلامة في دينه تجاه ما حدث عبر تاريخنا الإسلامي.
0: جميل جدا. بما أننا نتكلم عن خلاف سياسي، دعني أستعير بعض العبارات أو المصطلحات الدارجة اليوم في السياسة. فما هي خريطة الطريق التي سنسير فيها مع هذا الخلاف الشائك الذي كما ذكرت نحتاج أن نتحرى فيه الدقة في النقل وفي الطرح أيضا؟
1: نعم، يعني نحن سنبدأ بالحديث، سنستعرض الخلاف السياسي الذي حدث منذ أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فسنبدأ بأسس ومنطلقات يجب أن تكون في بالنا في عقيدتنا أن ننطلق منها عندما نأتي لكي نقيم مواقف أولئك الرجال. أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في القرآن الكريم عن الصحابة وعن ذلك الرعيل الكريم، فيجب أن تكون هذه الأمور في بالنا قبل أن ننطلق. سأبدأ بها ثم بعد ذلك سوف أبدأ بأبرز المحطات الرئيسية، محطات سياسية، أحداث تاريخية أنتجت لنا أول فرقتين عقديتين، وهما فرقة الشيعة وفرقة الخوارج. وبعد ذلك سيقودنا هذا الحديث إلى الكلام عن بعض الفرق الإسلامية التي خالفت أهل السنة والجماعة في بعض أركان الإيمان على وجه الخصوص، كعقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والقضاء والقدر وما شابه ذلك. فهذا ربما الخطة التي سنستكمل بها حلقات هذه السلسلة إن شاء الله.
0: جميل جدا. فضيلة الشيخ، الكثير من الدعاء وحتى من كبار العلماء من ذكر أن الخوض في الخلاف السياسي الواقع بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني يتحفظ كثير من العلماء في ذكر مثل هذه الخلافات، فذكرتم أن هناك أسس شرعية ممكن أن ننطلق من خلالها في قضية بحثنا عن هذا الموضوع. فما هي الأسس التي يمكن من خلالها نقف ويعني قبل أن نبدأ ونخوض في هذا الخلاف؟
1: نعم، يعني أنا أؤيدك في هذا الكلام، ولو كان الأمر لي لما فتحنا موضوع الخلاف الذي حدث بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال عمر بن عبد العزيز، وكما قال من بعده كالإمام أحمد، وانتشرت هذه الكلمة في السلف الصالح: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا. يعني يجب أن نكف عما حدث بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكما كنا نحفظ في بواكير تعليمنا: وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. منذ أيام كان هناك لقاء مع شخص من أهل السنة ممن يكثر الحديث في موضوع الصحابة، وهو الدكتور عدنان إبراهيم، فكان مما يعني ذكره أنه نادم على فتح هذا الملف الذي فرق بين المسلمين أكثر مما كان يتوقع أنه سوف يجمع شملهم. لكن لولا مثل هذه الأمور، ولولا تلك الأصوات التي تنعق من هنا أو هنا من المتشددين، خصوصا في فرق التي وقفت موقف العداوة للصحابة رضي الله تعالى عنهم كالشيعة وغلاتهم على وجه الخصوص، لما فتحنا هذا الموضوع. ولذلك أنا عندما أفتحه أول ما أبدأ لا أتكلم عن الأحداث، إنما أتكلم عن المنطلقات التي يجب أن نؤمن بها قبل الخوض في تلك الأحداث. وهناك ستة منطلقات يجب أن نلم بها. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجملة. من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى بعد صلح الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كان ممن بايع أبو بكر وعمر، عثمان بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال بعد أن انتهى الصلح، طبعا هذا الكلام كان قبل أن يقع الصلح، أما بعد أن انتهى الصلح قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قد يقول قائل: هذا كان في السنة الخامسة من الهجرة أو السادسة، يعني في منتصف الفترة النبوية في المدينة، لكن بعد ذلك حدث منهم خلاف كبير وحدث منهم نقض لعهود الإسلام. نقول هذا غير صحيح، بل قال الله عز وجل في أعقاب غزوة تبوك وقد كانت في السنة التاسعة من الهجرة، قال الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. تبع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش تبوك ما يقرب من 10,000 من الصحابة رضي الله، تاب الله عليهم جميعا المهاجرين والأنصار، وهذا دلالة على تزكية الله سبحانه وتعالى لهم. لذلك نحن لا نأتي أن نتجرأ على مقام ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير والطلحة وعبد الرحمن بن عوف وهؤلاء الرجال ونخوض فيهم كما لو كان إنسان يخوض في أحداث سياسية تقع الآن وقد زكاهم الله سبحانه وتعالى. فهذه منطلق يجب أن نكون عارفين به. المنطلق الثاني أنه مهما بلغ بينهم من خصام فهم أفضل جيل من أجيال هذه الأمة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي. دلالة على أنه في آخر الزمان يتسرع الناس ويتسهلون في أداء الشهادات والأيمان وما شابه ذلك. الآن في المحكمة تمر على إنسان يقول: هذا ماذا تريد؟ تريد شهادة؟ أنا جاهز لكي أشهد لك، وهو لا يعلم عن هذا الموضوع. الأمر الثالث أنهم رضي الله تعالى عنهم ليسوا على درجة واحدة في العلم وفهم الإسلام والفضل وفهم الشريعة، ليسوا على درجة واحدة وحتى في الأجر،
0: وهذا أمر طبيعي
1: وهذا أمر طبيعي مجتمع. وقد ذكرنا هذا في بعض الحلقات. يدل لذلك قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هنا أيضا من الشواهد أن الله وعد كلا الفريقين الحسنى، وقال أرحم صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، رواه أحمد بن ماجه. هذا تفاوتهم أيضا في الفهم والعلم. المنطلق الرابع أنه لا يجوز لنا أن نسبهم كما لا يجوز لنا أن نسب أي مسلم، لكن حرمة سبهم تتأكد وتزداد على حرمة سب أي مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب المسلمين عموما، قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ثم نص على الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وجه الخصوص وقال لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. المد بمقدار ملء اليد من الطعام، النصيفة يعني كف واحد، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أتى في الأجر والفضل كما لو أنفق أحد الصحابة مقدار مد. ما السبب في ذلك؟ هو هذه الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي انعكست على قلوبهم رضي الله تعالى عنهم إيمانا ويقينا بالله سبحانه وتعالى. المنطلق الخامس أنهم ليسوا معصومين، أنهم بشر يخطئون ويصيبون، ولذلك إذا أخطأ بعضهم في بعض أحكام الدين أو في بعض مواقفه السياسية لا ينبغي أن نفزع ونقول كيف يصدر هذا منهم، هم بشر يخطئون ويصيبون، قد توافق تصرفاتهم الصواب وقد يكون في بعض تصرفاتهم مخالفة للصواب، بل ويخفى عنهم أو ربما ينسونه أو ربما يفهمونه على غير مراده، ويدل لذلك اتفاق العلماء قاطبة على كلمة الإمام مالك رحمه الله عندما قال كل أحد يؤخذ منه أو من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ونختم بهذه النقطة السادسة، أننا إذا أردنا أن نفتح ملف الخلاف الذي جرى بين الصحابة فينبغي أن لا نزيد في كلماتنا على ما حدث بمقدار ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ماذا نقول عن من قاتل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه؟ نصفهم مثلا بالبغاة كما قال صلى الله عليه وسلم ويح عمار أو ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. إذن نسمي مثلا جيش معاوية أنهم فئة باغية، ثم سنتكلم ما معنى هذا البغي وما حكمه في الشريعة، لكن لا نزيد أوصافا وألقابا وأمورا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن نتقيد بها، فهذا أسلم لنا وأوضح أيضا ودلالة على الحيادية أيضا قدر الإمكان.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أستأذنك في فاصل قصير، نعود بعده أيها الأخوة والأخوات لاستكمال هذه الحلقة من الجزء الثاني، فابقوا معنا.
2: إذا عدتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من هذه الحلقة التي نستعرض فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج بعض الخلافات السياسية التي وقعت في عهد الصحابة وبعض الضوابط التي يجب أن ننطلق من خلالها في مناقشة هذا الخلاف. فضيلة الشيخ، هناك محطات رئيسية في تاريخ الخلاف السياسي والعقدي، الذي ترى أو كيف ترى عرض هذه المحطات، أو ما هي المحطات الرئيسية في هذا الخلاف السياسي الذي أدى إلى خلاف عقدي في النهاية؟
1: نعم، كما ذكرتم هناك الحقيقة مواقف، أحداث، محطات وقعت كان أدى تتابعها وتراكمها إلى ظهور هذا الاختلاف العقدي الذي نعاني منه إلى اليوم، خصوصا ما يحدث بين السنة وما بين الشيعة. هذه المحطات سوف نعرضها عرضا سريعا مختصرا، ونبين كيف نظر لها أهل السنة والجماعة وكيف نظر لها الشيعة، كيف قرأوها. وهذه المحطات التسع الذي أريد أن أناقش كل واحدة منها باختصار. أولا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما رجعوا من حجة الوداع بأهل بيته، وثنائه على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه على وجه الخصوص، مع مجموعة من الأحاديث التي بينت فضله رضي الله عنه، كيف قرأها السنة وكيف قرأها الشيعة. الثاني، مبايعة الصحابة لسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة دون استشارة سيدنا علي رضي الله عنه. الثالثة، تأخر سيدنا علي عن مبايعة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لأنه تأخر عنه فترة. الرابعة، منع أبي بكر رضي الله عنه السيدة البتول فاطمة الزهراء رضي الله عنها ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامسة، عهد أبي بكر بالخلافة لعمر بن الخطاب من بعده. والخامسة، اختيار سيدنا عمر رضي الله عنه الخلافة ستة من الصحابة وحصر الخلافة فيما بينهم لكي تكون شورى بعد وفاته. السابعة، امتناع مجموعة من الصحابة عن مبايعة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. والثامنة، وكانت نقطة حقيقة يعني مهمة، هي اصطفاف بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وطلحة والزبير في الصف الذي يقابل صف سيدنا علي في معركة الجمل. والنقطة السادسة والأخيرة هي خروج فرقة الخوارج ومقاتلتهم لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. هذه المحطات التسع تراكمها وتتابعها شيئا فشيئا أدى الحقيقة إلى وجود الآن أخطر يعني الفرق العقدية التي نعاني منها، الفرقة التي تريد أن تنقض وتتربص وتترقب الفرصة للانقضاض يعني على المسلمين أو على فئات من المسلمين.
0: طيب فضيلة الشيخ، قبل أن نستعرض هذه المحطات ونقف معها محطة محطة، يعني هل ترى من طرح مثل هذه المواضيع يعني فائدة على الواقع العملي اليوم، على واقعنا اليوم، الواقع العملي اليوم أو الواقع حياة المسلمين اليوم يعني مكرسة في هذه الخلافات التي ذكرت، ويعني طرح مثل هذا الموضوع هل تتوقع أن يكون له صدى أو يعني مساهمة في قضية تخفيف هذا التأجيج الموجود بين هذه الفرق؟
1: يعني لا يخفاك أن التاريخ مليء بالدروس والعبر، ونحن عندما يعني كما يقولون التاريخ يعيد نفسه من حين لآخر، يعني أحداثه تتكرر، فنحن سنرى ما هي الأخطاء التي حدثت فيما سبق لكي نتجنبها، وما هي مخارج الأزمات التي استطاع الصحابة ومن بعدهم الخروج بها من تلك الأزمات التي عاشوها لكي نحاول أن نلقي الضوء عليها. فنحن لا نكرر معلومات تاريخية بقدر ما نحاول أن نستجلي منها عظة وعبرة. فإحنا الحقيقة يعني عندما نطرحها طرحا حياديا منصفا لعله يعني يعيد الموازنة إلى ما كانت عليه. لا نريد هذا الشطط، لا نريد هذا الإفراط والتفريط، لا في حق آل البيت رضي الله تعالى عنهم ولا في حق بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأنا أعتقد أنهم كانوا جسدا واحدا، ولكن نشأ خلاف فيما بينهم كما ينشأ بين البشر، وينبغي أن لا يحمل ما لا يحتمل أو أن يعطى أكبر من حجمه.
0: جميل، دعنا نستعرض هذه المحطات التي ذكرت. المحطة الأولى ذكرت فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته. نعم. بعد حجة الوداع، دعنا نأخذ يعني وإن كان أنا أخشى أن الوقت لا يسعنا للتسع محطات، لكن سنحاول بقدر الإمكان أن يعني نختصر في كل محطة.
1: نعم، يعني نحن في هذا اللقاء إن شاء الله سنركز على محطتين فقط، لا أظن أن بإمكاننا أن نزيد أكثر من هذا. عندما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، في الطريق وقفوا عند بئر ماء يسمى هذا الماء خم، والغدير الذي كانوا فيه يسمى غدير خم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله سبحانه وتعالى إلى آخره، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب، يعني الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم وأحمد، فالحديث صحيح. وفي رواية عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال زيادة على هذا: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقد روى هذه الزيادة الترمذي وابن ماجه دون الحديث، لأن هذا كان في بمائهم. فالحديث يشير إلى عظيم حق أهل البيت رضي الله تعالى عنهم، ويشير إلى وجوب إكرامهم واحترامهم وتقديرهم، وتؤكد على فضل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه على وجه الخصوص، وأنه مولى المؤمنين وسيدهم ومحبوبهم، ولا تنص أن يكون خليفة عليهم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن معنى من كنت مولاه، ماذا تعني كلمة المولى؟ لها عدة معاني في اللغة، منها الرب والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحبوب والحليف، ولها معاني سلبية أخرى كالعبد والمعتق والمنعم عليه. طبعا هذه المعاني الأخيرة حتما ليست هي المقصودة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي. فالحديث يدل على أن سيدنا علي تجب محبته وموالاته ونصرته، وليس المعنى أنه سيكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من خلال المنطق العقلي أو واقع الناس لا يمكن أن يتواطأ أولئك الآلاف. يعني كم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة؟ 100,000 تقريبا من الصحابة، بعضهم أسلم متأخرا، لكن يا ترى كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الماء؟ حتما أنهم آلاف. فمن المستحيل الواقعي أن يتفق أولئك الآلاف على كتمان الخلافة عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، أو أن يكونوا فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص بهذا الكلام على خلافة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. الشيعة ماذا يقولون؟ يقولون: قام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الغدير وقال: هذا أخي ووصيي والخليفة من بعدي، بالنص هكذا. ثم تواطأ أولئك الآلاف من الصحابة على كتمان الأمر وغصبه عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه.
0: إذن هل نسمي هنا الخلاف خلاف في الرواية؟ يعني أن رواية الشيعة كانت مختلفة عن رواية السنة، فنشأ هذا الخلاف الشرخ بين هاتين الفرقتين.
1: طبعا يعني الروايات الصحيحة هي: من كنت مولاه فعلي مولاه. الروايات الصحيحة: أذكركم الله في أهل بيتي. لم يقل صلى الله عليه وسلم: هذا أخي ووصي والخليفة من بعدي. لأنه إذا نظرنا إلى الأسانيد سنجد أنها أسانيد واهية، وإذا نظرنا إلى المنطق الواقعي يستحيل أن لا يكون هناك مجموعة رجال من الشرفاء لأهل الشفافية، أهل الصراحة للمواقف، لكي يقولوا للصحابة: أنتم خنتم العهد. فكلهم اتفقوا على بيعة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
0: إذن هناك رواية ضعيفة، وهناك أيضا منطق عقلي يفند قضية أن الرواية التي ذكرها الشيعة في مثلا كتبهم لم تكن رواية صحيحة.
1: نعم، هي ليست رواية ضعيفة، هي رواية مكذوبة غير صحيحة. هذا مما قال عنه أهل السنة من الموضوع، لأنه يستحيل أن يتواطأ الصحابة على مثل هذا الذي ورد هو الوصية لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه فقط. لكن بلا شك أن تلك الواقعة كانت تشكل أول يعني نقطة اتكأ عليها الشيعة، أما عند السنة فقد مضت ومشت يعني مشيا طبيعيا تاريخيا واقعيا، وبايعوا أبا بكر ولم يلتفتوا إلى قضية بئر خم أنها كانت تنص على الخلافة، كانوا ينظرون أنها وصية بسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ولذلك عاملوه طيلة خلافة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان في غاية الاحترام والتقدير والتوقير. فكان وسيأتي عندنا كلام لسيدنا أبي بكر فيما بعد، ومعاملة سيدنا عمر لسيدنا علي كان يعده من أهل خاصته، من أهل المشورة، حتى أنه تزوج ابنته فيما بعد. كل هذه الأمور ستأتي.
0: جميل.
1: لكن نريد أن نستعرض المحطة الثانية.
0: جميل. استعرض شيخ المحطة الثانية، وهي مبايعة الصحابة لسيدنا أبي بكر، وهي يعني نقطة فاصلية في الخلاف السني.
1: نعم، هي أيضا نقطة فاصلة حقيقة، أيضا نقطة محورية. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم سيدنا أبا بكر رضي الله عنه بيعة سريعة حقيقة، كما قال سيدنا عمر وذكرنا هذا في لقاء سابق، كانت فلتة وقى الله شرها، كانت بيعة سريعة بدون تخطيط سابق، بدون تدبير، بدون استشارة مستقصية، لم يتم هذا الأمر. ما السبب في ذلك؟ الأمور هكذا قدرها الله سبحانه وتعالى لكي تسير هذا السير السريع. اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة للتشاور في موضوع الخلافة، أيضا لم يعزموا على مبايعة، كانوا يتشاورون من نرشح، ماذا نقول إلى آخره. فخشي المهاجرون أن يتخذ الأنصار قرارا بتخليف أحدهم كخليفة للمسلمين، فينتج عن هذا فيما بعد هرج ومرج واختلاف. فاجتمع المهاجرون إلى أبي بكر وعمر وانطلقوا إلى السقيفة. تخلف عنهم علي والزبير، علي كان لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ومكثه معه، والزبير ربما لبعض أشغاله وما شابه ذلك. فانطلقوا، فلما اجتمعوا في السقيفة قام خطيب الأنصار وأثنى على الأنصار، فلما سكت أراد عمر أن يتكلم فأسكته أبو بكر وهو الذي بدأ في الكلام، فأثنى على الأنصار بما هم له أهل، ثم قال بعد ذلك إن العرب أو إن الناس لا يعرفون موضوع الإمارة والخلافة إلا لهذا الحي من قريش، هكذا جرت عادة الناس. حدثت بعض الاقتراحات فخشوا من الاختلاف، فقال سيدنا أبو بكر أنا أرضى لكم أحد هذين الرجلين، يعني عمر أو أبا عبيدة كان بينهما. فمباشرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال أبسط يدك يا أبا بكر.

0: الله عنه برر هذه العجلة قال خشينا إن فارقنا القوم، يعني لو تركت الأنصار بدون أن نتفق معهم على رأي ولم تكن بيعة، أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد. وهذا الحديث رواه البخاري وأحمد. فلاحظ أن الأنصار والمهاجرين لما اجتمعوا في السقيفة وتناقشوا وأبدأوا اقتراحات لم يشير أحد منهم لا من قريب ولا من بعيد إلى أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هو الذي يجب أن يكون الخليفة، بمعنى أنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم الذي كان منذ أيام فقط، كان هذا في شهر ذي الحجة من السنة العاشرة، وهم الآن يتناقشون في شهر ربيع أول من السنة الحادي عشرة، يعني كلها 3 شهور، لم يشر أحد منهم إلى حديث من كنت مولاه فعلي مولاه على أنه نص في خلافة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. نعم، يعني وهناك أيضا إجابات لأهل السنة تبرر موقفهم وصحة موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
1: أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، ولعلنا يعني نستكمل بعض يعني هذه المحطات في لقاءاتنا إن شاء الله القادمة. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العرفج، وأشكركم أيها الأخوة، تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن سالم بحرمي، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الاثنين من بيتهم بالخليف بمدينة تريم شرقي مسجد بارشيد. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن سالم بحرمي، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الاثنين من بيتهم بالخليف بمدينة تريم شرقي مسجد بارشيد. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. برعاية مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية تريم وبإشراف دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم، يقيم معهد البدور لعلوم القرآن والقراءات بتريم دورة علمية وتأهيلية للقائمين بالمساجد من أئمة ومؤذني ونواب وغيرهم لمنطقتي عيديد والرحبة، وذلك لرفع كفاءة القائمين على المساجد وتعزيز دورهم المجتمعي ونشر أثرهم العلمي. محاور الدورة: التجويد والتلقي لقصار السور ودراسة مثل الجزرية، الفقه دراسة المسائل الفقهية التي يحتاجها الإمام والمؤذن، الدعوة فهم أساليب استقطاب الناس للمساجد وتهيئة بيئة علمية ودعوية محفزة. مزايا الدورة: يقدمها أساتذة ودكاترة متخصصون، إجازة في متن الجزرية بالسند المتصل، شهادة مشاركة معتمدة، توفير مواصلات للراغبين في الحضور. مكان إقامة الدورة: مركز منارات للتدريب نجدي مبنى معهد البدور، العنوان خلف شارع الورش شرقي مسجد القانتين بمنطقة البدور بالرحبة. موعد الدورة في 10 من ذي الحج الحرام، وستبدأ من هذا اليوم الاثنين ولمدة أسبوع كامل. الزمان بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث ستبدأ في تمام الساعة 8 مساء ولمدة ساعة كاملة، علما بأن أماكن تواجد الباص الذي سيأخذ الأئمة سيتحرك من بعد صلاة العشاء مباشرة من المحطات الآتية: من أمام مسجد بن عتيق، ومن أمام مسجد أحمد بعيديد، ومن أمام مسجد مولى عيديد، ومن أمام مسجد التوفيق، ومن أمام مسجد الإيمان، ومن أمام مسجد السعيد، ومن أمام مسجد الروضة. حضوركم يسهم في عمارة المساجد وتطوير منارتها العلمية.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701، للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
1: يا من يحب الله.
2: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.
3: تسأل دائما ويجيبك العلماء حتى تسعد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، مستمعي إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، نحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام وتحيتهم يوم يلقونه السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. نحييكم ونرحب بكم في هذا الصباح المبارك من هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج ومجلس الإفتاء المباشر فاسألوا أهل الذكر، والذي يأتيكم عبر إذاعة وقناة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية. وبداية نرحب بضيفنا الكريم السيد محمد بن أحمد بن صميط، حياكم الله السيد محمد، جزاكم الله خير الحضور، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بكم المستمعين والمتابعين. وبإمكانكم التواصل معنا أيها الأخوة المستمعون بالاتصال المباشر عبر رقم 414111، وكذلك عبر رسالة عبر الواتساب عبر رقم 77118577. وبداية سيد محمد، ندخل مباشرة في صلب الأسئلة التي جاء بها الأخوة المستمعون. والسؤال الأول، شخص يسأل عن التفكير في الصلاة ويقول أن التفكير في الصلاة يأتي بدون قصد منه، بدون تعمد في التفكير، ويحاول يدفع هذا التفكير لكن في بعض الأحيان يغلبه هذا التفكير. الآن يقول، حكم صلاته مع هذا التفكير، هل صلاته تكون صحيحة وكاملة ولا يجب عليه القضاء، أم أنه إذا فكر يجب عليه أن يعيد الصلاة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحق سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولا شك أن الحضور في الصلاة هو روح الصلاة، وإقامة الصلاة إنما تكون بالحضور فيها. وما ذكره السائل في موضوع التفكير في الصلاة، هذا أمر يحتاج فيه الإنسان إلى مواصلة الجهد، مواصلة الجهد. يشكر الأخ السائل على أولا التفاته إلى هذه المسألة، وإلا فأناس كثيرون تمر عليهم 20 و30 و40 سنة والخمسون وربما وأكثر من ذلك، وهو لا يفكر في الحضور في صلاته، ولا يفكر في دفع الوساوس والأفكار التي تأتيه إلى الصلاة. وكما جاء في الحديث أن الشيطان إذا صلى أحدنا فإن الشيطان يأتي ويقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا حتى يلهيه عن صلاته. فمهم جدا أن يعلم المؤمن أو أن يحرص على دفع هذه الأفكار والخشوع في الصلاة والحضور فيها، حتى تكون صلاته إن شاء الله صلاة مقبولة. وعندنا هنا أمران، أولا ما يتعلق بالأحكام الظاهرة، وهذه إذا أقيمت الأحكام الظاهرة، أقام الأركان، أقام الشروط، وتجنب المبطلات، فإن صلاته صحيحة، فكر أو لم يفكر، وردت كان حاضرا في جميع صلاته أو غير ذلك. فهذا ما يتعلق بالحكم الظاهر. وأما الحكم الباطن وهو قبول الصلاة عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله ذكر في كتابه إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فنحرص إن شاء الله ونستمر في المتابعة في والمجاهدة حتى نخشع في صلاتنا ونحضر في صلاتنا، وكلما ورد فكرا صرفه واشتغل بالصلاة، فيفكر في معاني ما يقول وفي معاني ما يفعل، فإن الصلاة أفعال وأقوال، ففكر في هذه الأفعال، معاني هذه الأفعال، ليس في نفس الفعل وإنما في معنى هذا الفعل، الخضوع والتذلل لله تعالى بالركوع، والخضوع والتذلل لله بالسجود، والقيام بين يدي الله ومناجاة الحق سبحانه وتعالى، وكذلك ما تقوله وما تتكلم به إن كان من تكبير وإن كان من دعاء استفتاح أو الفاتحة أو سورة أو في تسبيح الركوع وذكر الاعتدال وتسبيح السجود وذكر ما بين السجدتين والتشهد فيما بعد، فكل ذلك يحرص فيه الإنسان مع كمال الحياء والرجاء والهيبة والخوف من الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله إذا استمر على ذلك فإن شاء الله يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الخشوع وهذا الحضور. يقول بعض الصالحين كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها إلى الآن 20 سنة، فعشرون سنة وهو يكابد الصلاة حتى حضر فيها. فهذا الشخص يعني يشكر على ما يعني همته في إبعاد الخواطر الأفكار والخواطر التي ترد في الصلاة، ونقول له استمر على ذلك فإنك في جهاد ما دمت على ذلك وتستمر على ذلك حتى يكرم الله سبحانه وتعالى بالحضور ودفع هذه الأفكار، والله أعلم.
4: جزاكم الله خير سيد محمد. ونأخذ اتصال من أبو أمين من الشحرة. فضل أخي أبو أمين.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: معي أربع أسئلة.
4: فضل.
6: سؤال الأول، في شخص يشتغل في محل بيع العطور والبخور. موضوع حين موضوع الصلاة، إن صاحب المحل يقول له ممنوع تصلي القبلية والبعدية وممنوع تقري أذكار بعد الصلاة، تو يسلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله قم تو، ممنوع تقري أذكار وممنوع تصلي القبلية والبعدية عشان تمسك المحل.
4: واضح السؤال.
6: السؤال الثاني، في شخص يدعي من بغى سيارة بغى دار بغى بيس بغى شغل زين، يدعي لكن ماشية يعني كمان يأس كده كمان يأس، هذا بطل يدعي، واحكمه هذا شخص. صح السؤال.
4: واضح السؤال.
6: السؤال الثالث،
4: تفضل.
6: طيب السؤال الثالث، في شخص يحافظ على الصلاة والصيام ويقري القرآن الكريم يقري، لكن نحصل السعادة والراحة اللي حصلها طول، والسبب قال الناس هم السبب ما خلونا نحصل السعادة، قال يتمنى هو بعض يعيش في جزيرة، يتمنى هو بعض يعيش في جزيرة وحده ما حكيها طول الناس عشان يحصل السعادة، وأخذ هذا الشخص وحصل.
4: واضح.
6: الرابع الأخير، في رجل فاطر صيام شهر رمضان كله، فاطر عمدا منذ سبب عمدا فاطر، وحكمه هذا، وحكم ايضا زوجته تطبخ له تجيب الغداء والبصل وتدخل في الاكل ميت. الو.
4: واضح تمام.
6: وزوجته هي صيامه. واحفظ.
4: واضح.
6: جزاكم الله خير.
4: اسمعوا الاجابه ان شاء الله. سيد محمد، نأخذ سؤال من أسئلة الأخوة المتابعين. وشخص هنا يسأل، قال في المجالس العامة وفي الموالد في المساجد، سواء كانت في المساجد أو في المعاهد، قال في بعض الأحيان قد يكون ينكسر بعض الفناجين مثل فناجين القهوة أو مثل الكواب، أو تنكسر بدون قصد بدون عمد من الشخص، هل يضمن هذا الشخص الذي الفنجان مثلا الذي انكسر على يديه؟ وقبل ما تبدأون بالجواب نأخذ اتصال من أبو صالح من دمون. تفضل أخي أبو صالح. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: صباحكم الله بالخير، جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
4: النور والسرور، أنتم كذلك.
7: عندي سؤال.
4: تفضل.
7: عندنا 10 فاقدية قديمة كاسيت حق المسجلات هذه، يعني أصبحت معلها حاجة كذا وفيها قرآن بعضها محاضرات وبعضها كذا، ما حكمها لو دفناها ومثلا طرحناها في بير أو حرقناها؟ كيف نعمل بها يعني ولا بنستفيد شيء منها؟ تعرفوا مسجلات معاشي وأشياء زي كذا ونقلها صعب.
4: تمام. واضح واضح السؤال.
7: الله يحفظك.
4: اسمعوا الإجابة إن شاء الله. بالنسبة للفناجين هذه قد تنكسر بدون عمد يقول من صاحبها، هل يضمنها هذا الشخص ويجب عليه أن يأتي ببدلها للمسجد، أو أن نقول هذه حوادث تقع في يعفى عنها؟
5: كل من أتلف شيء وجب عليه ضمانه، هذا أمر مسلم به، فما يمكن واحد يتلف شيء أو يكسر أو يكسر شيء وإن كان غير متعمد. عدم التعمد يبعد الإثم، ولكن الضمان واقع لا محالة، ما هناك إشكال أبدا، فيجب أن يضمن ذلك وإن كان ملكا لمسجد أو شيء من هذه الأوقاف، فحتى الناظر لا يتأتى له أن يعفو عنها أو يسامحها، حتى أو إلا أن يأتي بالتعويض، يعني يبذل من ماله تبرعا عن الشخص الذي أتلف على يديه، هذا لا بأس ممكن، ولكن غير ذلك يعني يعفو عن مال الوقف فما يجوز له ذلك إطلاقا. فكل من كسر شيء وجب عليه أن يأتي أن يضمن ذلك، أن يضمن ذلك، يضمن المثل في المثل والقيمة في المتقوم، فهذا أمر مسلم به، ولا يحتاج حتى ما يحتاج حتى السؤال فيه، فهذا أمر واضح جدا، ولا يوجد عفو في إتلاف الناس أموال أن كانت أموال وقف ما بأولى، فيكون هذا الأمر أشد عليه أشد عليه، فالضمان واقع لا محالة. والناظر قلنا لا يجوز له أن يعفو إلا إذا كان سيدفع من مال نفسه إلى الوقف عوضا عمن تلف على يديه.
4: جزاكم الله خير سيد محمد. وكذلك سائل يسأل عن شيء متعلق بالنساء ويقول هذه الأظافر والعدسات الاصطناعية التي توضع على الأعين، العدسات والأظافر، ما حكم وضعها، وهل يجوز وضعها للزينة أم لا يجوز؟ وكذلك العدسات هذه إذا توضأت وهي موجودة في العين هل يصح الوضوء أم لا؟
5: بالنسبة للعدسات والأظافر هذه التي تعمل، فأولا في بالنسبة لموضوع الصلاة أو الوضوء، فإن الوضوء بالنسبة للعدسات لا يضرها الماء، لأنه لا يجب عندنا في غسل الوجه أن يغسل باطن العين، فهذا أمرها سهل. أما الأظافر فيجب أن يزيل ما عليها حتى يصل الماء إلى ما تحتها، يصل الماء إلى ما تحتها، فهذا أولا حكم الصلاة بالنسبة للأظافر يجب إزالتها. وبالنسبة للعدسات العين، عدسات العين فإنه لا يجب إزالتها، فهذا جانب، هذا جانب بالنسبة لما يتعلق بالوضوء. ثانيا نرجع في استعمالها خصوصا في موضوع عدسات العين، فيرجع الأمر أولا إلى الضرر، فإن كان هناك ضررا من استخدام هذه العدسات أو شيء فتمنع من ذلك، فإن تحقق الضرر حرم، وإن لم يتحقق فيكون مكروها، وإن كان لا يوجد ضرر إطلاقا ما في فالأمر مباح، فالأمر في ذلك، الأمر في ذلك مباح. نعم هناك ناحية واحدة فقط، إذا كان يلزم من ذلك التغرير من أراد خطبتها أو شيء من هذا بأن أظافرها كذا أو لون عينيها كذا، فأرادت بذلك التغرير، فهذا الذي يمنع أيضا، ولكن إن كان سليم من ذلك خصوصا إذا كانت امرأة متزوجة وبعلم الزوج أو برضاه بذلك، فهذا الأمر مباح، يعني يدخل في طائلة له، في طائلة المباح. المهم عرفنا الحكم في الصلاة، وأن بالنسبة لعدسات العين لا يلزم إزالتها في الوضوء، أما الأظافر فكما هو واضح أنه يلزم إزالتها. وأما وثانيا موضوع الاستعمال يرجع إلى الضرر، فإن أمن الضرر فإنها مباحة إن لم يترتب عليها تغرير لمن أراد أن يخطبها أو نحو ذلك. أما بالنسبة للمرأة المزوجة فيكون مباحا لها ما دام أنه بإذن الزوج أو نحو ذلك، فهذا الأمر يعني فيه نوع من التزين، وتنوي بها التزين لزوجها وللآخرين، وإن كان غالبا نساء، وإنما تقصد بذلك التزين للنساء، لا ولكن إذا تعلمت أن تضيف إلى ذلك التزين لزوجها حتى تنال الثواب في ذلك. نسأل الله التوفيق.
4: جزاكم الله خير سيد محمد. وسؤال من أسئلة أبو أمين كان يسأل عن عامل يعمل في محل عطور وبخور، وصاحب العمل يلزمه بأن يترك القبلية والبعدية والأذكار، يقتصر فقط على صلاة الفرض ويرجع مباشرة إلى المحل ويفتح المحل. ما حكم هذا هذه المعاملة، صحة أو لا؟
5: المستأجر هذا يدخل في حكم المؤجر ما دام هذا الشخص مستأجر. نعم المؤجر ليس له حق أن يمنعه من الصلاة المفروضة، عرفنا الأمور الفرض التي تأتي أثناء عمله ولا يمكن تأخيرها، مؤقتة بوقت، واجب على العامل أن يأتي به، ولا يجوز للمؤجر أن أو صاحب العمل لا يجوز له أن ينهى عنها. ولكن هنا في قضية السؤال أنه نهاه عن النوافل، نهاه عن النوافل، وما دام أنه مستأجر في هذا الوقت فإنه لصاحب العمل أن ينهاه عن ذلك، لأنه الشخص هذا مستأجر. وحتى لو لم ينهاه يعني يلزم على الشخص أن يبادر بالذهاب إلى المحل بعد الصلاة على العادة، يتوجه مباشرة يتوجه إلى المحل. فهنا ما دام أن الشخص مستأجر فإن لصاحب العمل الحق في أن يمنعه من أداء النوافل، أن يمنعه من أداء النوافل لأنه مستأجر. أنت رضيت بأن تؤجر نفسك هذا الوقت من الساعة كذا إلى الساعة كذا، فالفرائض ليس لأحد حق أن يمنعك منها، ولكن النوافل فإن للمؤجر أو صاحب العمل أن يمنعك من ذلك باعتبار أنك رضيت بتأجير هذا الوقت لمصلحة هذا العمل الذي استأجرت من أجله.
4: جزاكم الله خير سيد محمد. ونأخذ اتصال من محمد بن دمار.
8: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: عندنا اثنين أسئلة.
4: تفضلوا.
8: السؤال الأول، هل إقامة الصلاة هل هي فرض واجب أم يعني إذا شخص قام الصلاة وصلى وإذا تركها هل هو يعني فرض واجب؟
4: واضح واضح السؤال.
8: ولا إذا ما قام الصلاة هل هي صلاة صحيحة سواء للرجل أم للمرأة؟
4: واضح السؤال.
8: السؤال الثاني، دعاء الاستفتاح يعني هل يكون قبل التكبير أم بعد التكبير الإحرام؟
4: واضح السؤال.
8: وما هو الدعاء الأفضل؟ وشكرا لكم.
4: اسمعوا الإجابة إن شاء الله. السؤال الثاني من سألة أبو أمين، كان يسأل عن رجل كان يدعو الله ويسأل الله سبحانه وتعالى كثير ولم تتحقق دعواته وإجاباته، والآن من كثرة الدعاء وعدم الإجابة قال أصابه نوع من اليأس أو القنوط أو أنه خلاص ظن أنه لن يستجب الله له فترك الدعاء. فتركه للدعاء هل هذا يصح أو لا؟ وكيف ننصحه ونجعله يعود للدعاء؟
5: الحق سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالاستجابة محققة بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الإجابة تأتي على وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. وكل دعاء فإنه مستجاب، كل دعاء فإنه مستجاب، ولكن الحق سبحانه وتعالى قد يعوض الداعي بأشياء أخرى، فربما يؤخر عليك الإجابة إلى وقت أنفع لك فيه، وربما لو استجاب لك في هذا الوقت أنه يكون في ذلك ضررا عليك، فيؤخر الحق سبحانه وتعالى الإجابة إلى وقت مناسب. وربما أن الحق سبحانه وتعالى يدفع عنك من الشر بمقدار ما دعوت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقال وما العجل في ذلك كيف يعجل، فقال يقول دعوت فلم يستجب لي، فهنا تنقطع الإجابة تنقطع الإجابة. ولذلك ما أشرنا إليه يذكر العلماء أن الحق سبحانه وتعالى أنه قد يؤخر الإجابة إلى وقت آخر يكون أصلح فيه للعبد، وربما أنه يمنع عنك الإجابة ولكن يدفع عنك من الشر بمثل ما دعوت.
4: قد نقف عند دفع الشر بالدعاء، ونأخذ اتصال من أبو جعفر من تاربة. تفضل أخي أبو جعفر.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: يا شيخ، وأنا سؤال، هل تجوز صلاة الغائب على شخص المسافة قريبة يعني حوالي ربع ساعة من السيارة؟
4: واضح سؤال.
9: وكثير من المصلين اللي بيصلون صلاة الغائب في هذا المسجد يعني قد حضروا الصلاة في هذا
4: المسجد. واضح سؤال. معكم سؤال آخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله. نعم، قد قلتم قد يدفع الله سبحانه وتعالى البلايا بالدعاء.
5: أي نعم، فقالنا فربما يدفع عنك الحق سبحانه وتعالى من الشر بمقدار ما دعوت، وربما أن الحق سبحانه وتعالى يخبئ لك دعوتك إلى يوم القيامة حتى يقول العبد يا ليته ليته لم يستجب لي في الدنيا أي دعاء، لما يرى من الثواب الذي يجده في يوم القيامة في الدعوات التي دعا بها ولم تستجب له في الدنيا ولم تستجب له الدنيا. على أن العلماء ذكروا شرائط للدعاء، أن يدعو الإنسان مخلصا، أن يدعو الإنسان وهو غير مصر على حرام، عرفنا. فقال إن عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنا يستجاب له. كيف يستجاب لهذا الشخص الذي جميع ما فيه حرام، ثوبه حرام وطعامه حرام وشرابه حرام ولباسه حرام وغذي بالحرام وغذي بالحرام؟ فهذا من أقوى أسباب الإجابة الأكل الحلال. وكما ورد أيضا أطب مطعمك تستجب دعوتك، أطب مطعمك تستجب دعوتك. فإذا والدعاء نفسه في حد ذاته عبادة، عرفنا. وقال ربكم ادعونا استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وكما ورد أيضا الدعاء مخ العبادة، فنفس الدعاء عبادة. عندما تدعو ربك يا رب يا رب يسخر لي كذا، يسر لي كذا، افعل لي كذا، اعمل لي كذا، فعندما تدعو الله تعالى نفس الدعاء هذا عبادة، تحصل لك في أجر وثواب، فكيف تنقطع عن عبادة؟ والشيء الثاني تحرص أنت مع الدعاء أن تستوعب شرائط الدعاء بأكل الحلال وبالإخلاص في الدعاء وعدم الاستعجال النتيجة. وثالثا الإجابة كما ذكرنا محققة، ولكن كما أشرنا ربما يؤخر الإجابة إلى وقت آخر، ربما يدفع عنك من الشر بمقدار ما دعوت، ربما أنه يثيبك عليها في يوم القيامة. نسأل الله التوفيق.
4: جزاكم الله خير سيد محمد. وسؤاله الثالث كان يسأل عن كذلك عن حال رجل مداوم على العبادات الصلاة والصوم وغيرها، وإلا أنه يأتيه أذى من الناس، فحتى أنه صار يتمنى أن يعيش في مكان وحده ينعزل عن الناس لكي يذهب عنه هذا الأذى من الناس، كيف نظركم؟
5: كما ذكر العلماء أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي يعتزلهم، فإن في مخالطة الناس يعني ربما تقطع مسافات من يعني بينك وبين ربك سبحانه وتعالى لا تستطيع قطعها لوحدك، عرفنا، بأن تصبر. لأن هناك ولماذا لو رأينا في تعاليم الإسلام هناك حقوق الجار، هناك حقوق الأقارب، هناك حقوق الصديق، فكل هؤلاء وحق حق للطريق، فكل هذه الأمور إذا انفرد وانعزل لوحده كلها ستفوت عليه، فلن يجد أجر أجر أجر مراعاة حق الجيران ولا حق الأقارب ولا حق الطريق ولا حق المسلمين والسلام على من لقيت وإلى آخره، ستفوت أشياء كثيرة. فالذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فإنه في ذلك يكون أفضل له، أفضل له من الانعزال. وأيضا ما يأتي مع الاختلاط من التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى. أما إذا كان الاختلاط هذا لا يعين على الإثم والعدوان نقول البعد عنه أولى، البعد عنه أولى، الذي يتصاحبون أو يتصادقون أو يتجالسون في معصية الله وفي التعاون على الإثم والتعاون على العدوان، فهذا الانعزال أفضل منه بلا شك ولا ريب. ولكن الذي يخالط ويصبر على أذى الناس ويقوم بحقوق التي شرعها له الأهل الحقوق التي شرعها له الحق سبحانه وتعالى فهو أولى وهو أفضل. على الإنسان إذا أقبل على عبادته أن يجاهد نفسه ويخلص في عبادته حتى يجد لذة العبادة ويجد طعم العبادة ويجد طعم العبادة، فهذا أيضا يحتاج إلى مجاهدة. القيام بالعبادة هذا درجة في المجاهدة، ولكن الحرص على الإخلاص في العبادة ووجود اللذة في العبادة فهذه درجة أكبر تحتاج إلى مجاهدة من الإنسان واستمرار حتى يتنعم بذلك ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة، فحتى تكون قرة عينه في عباداته فيجاهد نفسه ويستمر على العبادة لا ينقطع عنها إطلاقا. ويستمر عليها ويجاهد نفسه على الحضور فيها والتأدب بآدابها والتذلل لله سبحانه وتعالى، فهذا مما يعين. أما إنسان يتكبر أو يجد في نفسه يعني يرى لنفسه منزلة أو مكانة أو يرى نفسه أفضل من أحد من عباد الله، فإنه بذلك لا يستطيع أن يجد لذة العبادة حتى يتذلل لربه سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق.
4: آمين، جزاكم الله خير سيد محمد. وسؤاله الأخير كان يسأل عن رجل ترك صيام رمضان وبدون عذر، وفوق هذا قال زوجته هي التي تطبخ له الطعام وتعينه على هذا الفطر، ما حكم الرجل وما حكم الزوجة؟
5: أولا إذا رأينا يعني أو سمعنا أو بلغنا عن شخص أنه فاطر في رمضان نحن نحمله على حسن الظن، فلا ندري لعل له عذر باطني لا ندري لا نعلم به. نعم، الذي يكون عذره باطن يندب له أن يخفي الفطر، إذا كان له عذر ما حد يعلمه عرفنا، فيندب له أن يخفي الفطر حتى لا يسيء الظن الناس به، لا يسيء الناس الظن به. ولكن بالنسبة لواجبي أنا إذا رأيت شخص مفطر أو يأكل متعمدا فأنا أحمله على حسن الظن، على حسن الظن. فإن تأكدت أنا بسؤال أو بأي شيء أو عرفت تيقنت أنه إنما يفعل ذلك تجرؤا على محارم الله، فهنا يأتي واجب النهي عن المنكر، فعليك أن تكلمه. عرفنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فمن يستطع فبقلبه، ويستعين على ذلك بأحد من قرابته أحد من أصدقائه فينبهونه على خطر الفطر في رمضان والتعدي في الفطر في رمضان، وأن هذا أمر من الكبائر وأنه أمر خطير وأنه يوجب سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى إذا أصر عليه، فهذا كله ينبهونه عليه، وربما أن الشيطان أضله على ذلك. وبالنسبة للزوجة التي تطبخ له، فإذا كان ليس معذورا ولم تعلم له عذرا فإنه لا يجوز لها أن تعينه على المعصية الله سبحانه وتعالى، فليس لها ذلك. أما إن كان عذره باطني يعني ما يطلع عليه الناس فهذا أمر آخر. فكما قلنا الواجب واجبنا نحن أن نحسن الظن، فإن تيقن أمرا فنقوم بواجب النهي عن المنكر، النهي عن المنكر. وفقنا الله وإياكم كل خير.
4: جزاكم الله خير سيد محمد. وأبو صالح من دمون كان يسأل عن التسجيلات التي تكون في أقراص الكاسيات هذه القديمة، ما حكم إتلافها بدفنها أو بحرقها؟
5: بالنسبة للإتلاف ما إذا هي ملك للشخص نفسه فلا بأس، من أراد أن يتلفها بأي طريقة فلا بأس، فهي لا تأخذ أحكام القرآن نفسه الذي فيه الحروف، هذا يحرق ويدفن، يدفن الرماد بالنسبة لله. بالنسبة للأوراق، أوراق التي فيها قرآن أو أسماء معظمة وقد تلفت خلاص ما هي لا يمكن ترميمها، فهذه تحرق وتدفن، تحرق وتدفن. أما بالنسبة للكاسيتات ونحوها فمن باب عدم الإهانة لها، وإلا هي يعني ليست مثل القرآن المكتوب، وإنما هي يعني أمر لا يظهر في الخارج، فإن كان رجاء الاستفادة منها في المستقبل وربما هذا يكون يعني بعيد جدا فهذا أمر، وإن كان لم يرجو ذلك فإن كانت ملكا له فله أن يتلفها بالطريقة المناسبة التي يراها. فبالنسبة للحرق ما أدري إن كان من ناحية صحية أن حرق المواد هذه البلاستيكية أو غيره ربما يعني قد يسبب ضررا أو نحو ذلك، فيكون دفنها أولى حتى لا يكون في ذلك يعني تلويثا للجو نحو ذلك. فهذا بالنسبة لي، فقلنا أن حكمه ليس مثل حكم القرآن المكتوب، فالقرآن المكتوب هذا إذا لم يتم يتأتى صيانته أو لم يتأتى ترميمه فإنه يحرق ويدفن، لا يعني يجب احترامه. وبالنسبة للأشرطة هذه فلا لا لا يصل وجوب إلى هذا. وبالنسبة للحرق يعني ربما يكون مؤذي للناس فما يكون إلا معه إلا له موضوع الدفن أو نحو ذلك، هذا إذا كانت ملكا له. أما إذا لم تكن ملكا له أو كانت ملكا لورثة فلا يجوز له أن ينفرد بشيء من ذلك.
4: جزاكم الله خير سيد محمد. معنا محمد من دمار. محمد من دمار كان يسأل عن حكم إقامة الصلاة، هل هي واجب أو سنة، وهل يجوز الصلاة إذا لم نقيم الصلاة أم لا؟
5: طبعا نفهم من سؤال السائل إقامة الصلاة يعني ما هو أداء نفس الصلاة، وإنما أن يقيم للصلاة بعد الأذان، أن يقيم للصلاة عند إرادة الصلاة. نعم. حتى لا يختلط على الناس يعني إقامة الصلاة، أما الصلوات الخمس فهذه شعائر ولا ليس يعني لا يتأتى أن يسع حتى في وجوبها، هذا أمر من المر معلوم الدين بالضرورة، وإنما مقصود السائل أن يقيم للصلاة بعد الأذان أن عند إرادة الصلاة، فهذه سنة، الأذان والإقامة سنتان، الأذان والإقامة سنتان، فيندب للشخص إذا أراد أن يصلي الصلاة المفروضة فأن يقيم للصلاة سواء حتى لو كان وحده، حتى لو كان لوحده، فهو أمر مسنون ومندوب، والتهاون فيه ليس يعني التهاون في السنة يعني أمر يعني فيه نوع من الكراهة، فيبتعد عنه الإنسان، فيحرص الإنسان على إقامة الصلاة، وإذا صلى بدون أن يقيم لها فالصلاة صحيحة لا يتعلق بها شيء من صحة الصلاة ولكن فاتته السنة.
4: جزاكم الله خير سيد محمد. وسؤاله الثاني كان يسأل عن دعاء الاستفتاح، كذلك دعاء الاستفتاح متى يكون موضعه؟
5: دعاء الاستفتاح المعتمد عند الشافعية أنه بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، والدعاء المختار عند الشافعية دعاء التوجه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، فهذا الدعاء المختار عند الشافعية، وهناك عند بعض المذاهب اختيارات أخرى، فحتى في المذهب عندنا فهناك الدعاء أيضا أن الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الناس عندما افتتح الصلاة يقول الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له فضلا، وأيضا ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا افتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك الله تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، فهذا أيضا من أدعية الاستفتاح، فأي دعاء من هذه الأدعية فإنه يحصل به السنة، تحصل به السنة، ولكن الذي اختاره الشافعية دعاء التوجه، وجهت وجهي إلى آخره، هذا الدعاء الذي اختاره الشافعية، واختار الحنابلة دعاء آخر سبحانك اللهم ربنا بحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، وكان من عمل سيد الإمام الحداد أنه ربما يأتي بدعاء التوجه مع الدعاء الثاني سبحانك اللهم ربنا بحمدك، وربما يأتي دعاء التوجه مع الدعاء الثاني الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، فهذا بالنسبة وموضعه كما أشرنا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، نعم عند المالكية أن موضعه قبل الصلاة يعني أنه هذا الدعاء يكون قبل الصلاة قبل تكبيرة الإحرام، ولكن الذي اعتمده الشافعية وكذلك الحنابلة أن دعاء الافتتاح إنما يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وقبل أن يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، فهذا موضع دعاء الافتتاح.
4: جزاكم الله خير سيد محمد. وأبو جعفر من تاربة كان يسأل عن صلاة الغائب ويقول هل يجوز أن تصلي على صلاة الغائب والجنازة قريبة يعني ربع ساعة فقط؟
5: ما دام أن الميت غائب عن البلد ليس من البلد ولو كانت مسافة قريبة فيجوز صلاة الغائب عليه، لا مانع من ذلك أبدا، فليس الموضوع مثل مسافة مثل السفر الطويل في مسافة القصر أنه لا يجب أن يكون نحو 80 كيلو حتى، لا ما هو لازم، حتى لو كان ما دام أنه خارج البلد يعني وليس في خطة البلد وليس في أبنية البلد خارج البلد فيجوز أن يصلي عليه صلاة الغائب، أن يجوز أن يصلي عليه صلاة الغائب، فهذا بالنسبة لما يذكره السائل فهذا أمر صلاة الغائب.
4: وكذلك قال الذي يصلون صلاة الغائب في هذا المسجد كذلك قد صلوا هم عليه.
5: الذي قد صلى على الجنازة فإنه إعادة صلاة الجنازة فيها يعني فيها أقوال، فهناك قول بسنية الإعادة فيسن له هؤلاء أيضا أن يصلون عليه، وهناك قول بعدم السنية، والقول الثالث إذا كان إعادة في جماعة مرة واحدة وهو الذي يعني ظاهر الكلام عليه كلام فقهائنا على ذلك، فنقول له لا مانع من إعادة الصلاة له صلاة على الجنازة على الغائب وفي المسجد، ولكن من قد صلى فخلاص يعني يكفيه، ولا يعني بالنسبة للتأكد ما عليه التأكد، فهي له أن يترك ذلك ويخرج من المسجد أو يشتغل بالله يشتغل بالنافلة ولا يصلي على الجنازة، وإن أراد أن يعيد الصلاة فنقول له أن هناك من يقول بسنية ذلك فلا يعني يمنع من ذلك، فلا يمنع من ذلك. فوين والذي رأينا عليه علماؤنا أنه خلاص من صلى على الجنازة فإنه لا يعيد الصلاة عليها خروجا من الخلاف الوارد فيها.
4: جزاكم الله خير سيد محمد. وعندنا سائلة تسأل وتقول أنها عندها مبلغ من المال وحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة والآن تريد تخرج الزكاة. قالت لكن هذا المال الذي تريد تخرجه زكاة قالت تريد تعطيه لأولادها، هم قالت مستحقين فتريد أن تعطي هذا المال لأولادها، هل يصح أن تعطيه لأولادها أم لا؟
5: إن كانوا الأولاد بالغين فإنه يجوز لها أن وهم فقراء أو مساكين أو غارمين فإنه يجوز لها أن تعطيه لأولادها، لا مانع من ذلك، كما جاء في قصة زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود عندما كان عندها شيء من الصدقة فقال لها سيدنا عبد الله بن مسعود أنا وولدك أحق من تصدقت عليه، فقالت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سألته فقال لها صدق عبد الله، صدق عبد الله. فما إذا كان الأولاد هؤلاء بالغون فهم في حاجة فإنهم هم أولى من تعطيهم زكاتها ولا وليس عليه ذلك. نعم إن كانوا أغنياء أو كانوا دون البلوغ لا يجوز لها أن تعطيهم، عرفنا، ولكن إذا هم محتاجين فعلا فقراء ومساكين أو غارمين وهو الغالب على الناس في من الأوصاف الثمانية الموجودة، يعني غالب ما يوجد عندنا من الأوصاف الثمانية الفقير أو المسكين أو الغارم أو كذلك للمنقطع الذي محتاج للسفر ابن السبيل، فهؤلاء إذا كان ابنها بهذا الوصف وهو بالغ فيجوز لها أن تعطيه، بل أولى، هو أولى كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
4: اللهم صل وسلم. جزاكم الله خير سيد محمد. وهنا سائل يسأل عن السلام في مواقع التواصل الاجتماعي، قال إذا سلم على شخص في مثلا في الواتساب ولا في الفيسبوك وغيرها هل يجب علي رد السلام أم لا يجب؟
5: لا يجب الرد إلا إذا تيقن أنه تلفظ بالسلام، عرفنا، إذا عرف أنه تلفظ بالسلام. وغالب الناس الآن ما أدري الله أعلم، يعني ربما الناس يكتبون ولا يتلفظون، يكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن لا يتلفظ، أما إذا تلفظ فإنه يجب يلزمه الرد، فالبدء بالسلام سنة والرد واجب، والرد واجب. فإذا هذا يرجع الأمر إلى قرائن الأحوال، فإن كان الشخص يعلم من طبيعة هذا المرسل أنه لا يتلفظ بالله، لا يتلفظ بما يكتب، فإنه لا يلزمه أن يرد عليه السلام، ولكن مندوب له ذلك. وإن كان يعلم أن ذلك أنه يتلفظ بالسلام عندما يكتب فيجب عليه أن يرد السلام، وإذا اشتبه عليه الأمر فنقول له الاحتياط أن ترد السلام، لأنه ربما يكون واجب أو مندوب، فربما تقع في الكراهة وتقع في الحرمة، فخروجك من ذلك أولى، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذا الأمر الذي نوصيه به، ونعني ننبه كل من يستعمل هذه الوسائل التواصل، فإذا سلم يعني يتلفظ بالسلام حتى يحصل الأجر والثواب. فإذا قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي قال السلام عليكم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشرون، فجاء الثاني وسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عشرون، فجاء الثالث وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثون، فقال له يا رسول الله ما عشر عشرون ثلاثون؟ فقال الأول قال السلام عليكم فلو عشر حسنات، الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله فلو عشرون حسنة، والثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله ثلاثون حسنة. وهذا الثواب يتوقف على التلفظ، لأنك إذا لم تتلفظ فإنه لا عبرة به، فأي قراءة واجبة أو قراءة مسنونة فإنه لا اعتبار بها إلا إذا تلفظ بها الإنسان بحيث يسمع نفسه على الأقل، يسمع نفسه حتى نقول أنها قراءة معتبرة، قراءة معتبرة. حتى عقود البيوع والشراء ونحوها إذا لم يتلفظ القائل بحيث يسمع نفسه فلا اعتبار بها، والله أعلم.
4: جزاكم الله خير سيد محمد. وهنا سائلة تسأل وتقول أن زوجها مسافر له قرابة 3 أو 4 سنين، وزوجها الآن قالت طلبت الطلاق لأنه بعيد عنها، فامتنع عن الطلاق وكذلك وقف النفقة التي لعياله، هل يجوز لها الآن أن تخلعه أم لا يجوز؟
5: الأمر إذا امتنع عن النفقة عليها فإنه لها أن تقدم عند القاضي، والقاضي إذا وجد مالا للشخص في البلد فإنه يأخذه ويبيعه ويعطيها النفقة أو نحو ذلك، ولها إذا كان لم يوجد له مال فإن لها أن تقدم عند القاضي والقاضي يطلق عنه إذا ثبت عنده ذلك ولم يكون هناك عامل فيطلق عنه أو يطلق عنه أو تطليقه أو يخلعه نحو ذلك حسب ما هو الذي لديه حسب ما هو عند القاضي. فهذا الأمر في مرجع. أما إذا كان النفقته مستمرة فإنه نقول له أن هذا الأمر يعني منهي عنه يعني ولا تذروها كالمعلقة، فإما أن يأتي يتردد عليها وإما أن يتركها، عرفنا هذا الأصل في هذا، فلا يذرها كالمعلقة. فأما بالنساء هذا بالنسبة للزوج، النصيحة للزوج أنه إما أن يعني يتعاهد أهله وولده وإما أن يترك زوجته. أما الولد أما الأولاد فليس له حق أن يتركهم، وليس له في ذلك خيار ويلزمه نفقة الصغير من أولاده، وكذلك العاجز الكبير يلزمه نفقتهم، ما له ذلك رخصة. وقال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فهذا الأمر ليس له علاقة لا بالمرأة ولا بالأم، سواء الأم بقيت في ذمتك أو لم تبقى في ذمتك، فإن النفقة على الأولاد واجبة عليك، ولا يجوز لك أن تترك ذلك، وإن تركته فأنت آثم ويكفيك من إثم. قال بحسب امرئ من الشر أن بكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يكفيك إثم، أنت آثم كبير، يكفيك أن تضيع من يعول. هذا للأسف يعني نسمع كثير من القصص في مجتمعنا هنا في هذا الأمر، فيطلق الرجل الزوجة أو يغضب على الزوجة فيغضب على الأولاد أيضا ولا ينفق عليه. فنقول هذا الأمر عدم النفقة عليهم فإنه إثم واضح، وهذا يكفيك من الإثم، أنت آثم كبير. فهذا أمر خطير جدا، وفيه يعني تعدي وفيه ظلم، ويخاطبك الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة بمن ظلمته، كل من تأخرت عليه بنفقته حتى لو لم يشتكوا عليك في محكمة أو غيره، فإنه عليك أن تنفق على ولدك وعلى زوجتك. وبهذا بالنسبة للرجل. أما الزوجة كما أشرنا، إن كانت النفقة مستمرة أو له مال فتقدم عند القاضي يبيع من ماله وينفق عليها، وإن كان لي للزوج مال فلها أن تقدم عند القاضي حتى يفسخ لها عقد النكاح.
4: لكم الخير سيد محمد. نختم بهذا السؤال، سأل يسأل فيه عن تنظيف النجاسة التي وقعت في قطف المسجد، المسجد قطفه كبيرة قال لا يستطيع إخراجها، وقعت فيه نجاسة، كيف ننظفه؟
5: هذه من الأمور يعني التي المستشكلة كثير، وكما هو منصوص عندنا أن في تنظيف الأرض أو نحو ذلك، لكن هذه إذا كانت الأرض، لكن الآن هذا سجاد، فإذا وقعت نجاسة في سجاد المسجد أولا يجب إزالة أوصاف النجاسة، تحصر النجاسة أولا، يحصر مكان النجاسة تماما، فلا يأتي يعني يستعملون الماء ويرشون الماء عليها بحيث ينطش المكان ويزيد توسع النجاسة، فهذا أمر من الجهل. يعني رؤيتون بعضهم يريدون ينظفونه فيوسعون نشر النجاسة زيادة على ما مكانها. فأول يحصر مكان النجاسة تماما ويحدد، ثم بعد ذلك يسعى في إزالة أوصاف النجاسة الثلاثة، اللون والطعم والرائحة، بمناشف، بشفاط يعني يشفط الماء، يعني لو يوجد هذا الشفاط يشفط الماء بحيث يغسلون البقعة بالضبط ويشفطون الماء الذي يغسل به حتى تزول النجاسة في الماء المشفوط هذا، أو بمنشفة تنشف تماما وتستبدل المنشفة حتى يعني يستخرج هذا له. أما أنه يصب الماء بحيث يغلب على النجاسة وتزول أوصافها وهي مكانها في نفس المحل، هذا لا يقدم ولا يؤخر النجاسة مكانها. هذا الأمر في الأرض الترابية أو الحجرية أو نحو ذلك، نعم، لأن النجاسة تتشربها الأرض، فيكفي أن يغمر النجاسة بالماء بعد إذا زوال، بعد أن الأرض قد أخذت النجاسة هذه، فعند ذلك له بعد زوال قد شربت الأرض أو تشربت النجاسة هذه أن يغمرها بالماء، فإذا زالت الأوصاف طهر، لكن هذا في الأرض. أما في السجاد الأمر ثاني مختلف، لأنه لا يوجد تشرب في الأرض، وإنما النجاسة مكانها في السجاد، لم تزل النجاسة. فإذا كان يغسلها بماء قليل فنقول له أولا يجب أن يحصر مكان النجاسة، وثانيا يجب أن يسعى في إزالة النجاسة، ما هو فقط بغمر الماء، لكن أيضا هناك إما إزالة للماء، إزاحة للماء، إما بشفط، يعني يجيبون شيء يشفط الماء، يغسلون مكان النجاسة ويشفطونه بحيث تزول أوصاف النجاسة الثلاث، اللون والطعم والرائحة. فبعد ذلك ممكن أن يغسل بعد ذلك بالماء بعد زوال الأوصاف فيطهر المحل، فيطهر المحل. فأما ما قد يخطئ فيه كثير، لأنهم يغسلون المكان هذا يغسلونه ويتركونه، يعني يغسلونه في نفس المكان ويتركونه ينشف في نفس المحل في نفس البقعة. فنقول هنا النجاسة لم تزل، فلا بد أن تزال هذه النجاسة إما بمناشف أو بشفاط يشفط الماء حتى نتأكد أن النجاسة التي نظفناها خرجت، خرجت في الماء المزال، الماء المزال. ثم بعد ذلك إذا إذا إذا أزيلت أوصاف النجاسة فإنه يغمر المكان بالماء، فنقول عند ذلك يطهر الأمر. فهذا الذي، لكن يعني نجد يعني يحتاج هذا توعية، توعية للقائمين في المساجد ونحوها في كيفية كيفية العمل في ذلك، وعدم يعني الجهل في ذلك والعمل، بل يسمع يعني من الإهمال أن يقومون في غسل أو شيء في نفس المكان وتنتشر النجاسة بدل ما هي في مكان واحد، صارت في أماكن متعددة. نسأل الله التوفيق.
4: جزاكم الله خير سيد محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما قلتم واجعله في ميزان حسناتكم. وفي نهاية الحلقة نتوجه بخلص الشكر والثناء لسيد محمد بن أحمد بن صميط على إجابته على أسئلة الأخوة المستمعين والمتابعين، والشكر لكل من ساهم في وصول هذا الخير لكم، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستديو هنا السيد عبد الله مبروك بريك، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، ونلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم من مشيئة الله تعالى، ونختم هذه الحلقة بالدعاء والفاتحة.
5: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم بالخير، باركنا في هذا اليوم، بارك لنا في خاتمة هذا العام وفي العيد التي مرت علينا، وبارك لنا في جميع شؤوننا الظاهر والباطنة إلى حضرة النبي.
1: يا من يحب الله.
2: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط، حوار سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

قال الشيخ أبو حمزة البغدادي البزاز: من رزق ثلاثة أشياء فقد نجا من الآفات، بطن خال مع قلب قانع، وفقر دائم مع زهد حاضر، وصبر كامل مع ذكر دائم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن سالم بحرمي، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الاثنين من بيتهم بالخليف.

0: مدينة تريم شرقي مسجد بارشيد النبى مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن سالم باحرمي، والجنازة الساعة الرابعة عصر هذا اليوم الاثنين من بيتهم بالخليف بمدينة تريم شرقي مسجد بارشيد. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. برعاية مكتب الأوقاف والإرشاد بمديرية تريم وبإشراف دار المصطفى للدراسات الإسلامية بتريم، يقيم معهد البدور لعلوم القرآن والقراءات بتريم دورة علمية وتأهيلية للقائمين بالمساجد من أئمة ومؤذني ونواب وغيرهم لمنطقة عيديد والرحبة، وذلك لرفع كفاءة القائمين على المساجد وتعزيز دورهم المجتمعي ونشر أثرهم العلمي. محاور الدورة: التجويد والتلقي لقصار السور ودراسة متن الجزرية، الفقه دراسة المسائل الفقهية التي يحتاجها الإمام والمؤذن، الدعوة فهم أساليب استقطاب الناس للمساجد وتهيئة بيئة علمية ودعوية محفزة. مزايا الدورة: يقدمها أساتذة ودكاترة متخصصون، إجازة في متن الجزرية بالسند المتصل، شهادة مشاركة معتمدة، توفير مواصلات للراغبين في الحضور. مكان إقامة الدورة: مركز منارات للتدريب نجدي مبنى معهد البدور، العنوان خلف شارع الورش شرقي مسجد القانتين بمنطقة البدور بالرحبة. موعد الدورة في 10 من ذي الحج الحرام، وستبدأ من هذا اليوم الاثنين ولمدة أسبوع كامل. الزمان بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث ستبدأ في تمام الساعة 8 مساء ولمدة ساعة كاملة، علما بأن أماكن تواجد الباص الذي سيأخذ الأئمة سيتحرك من بعد صلاة العشاء مباشرة من المحطات الآتية: من أمام مسجد بن عتيق، ومن أمام مسجد أحمد بعيديد، ومن أمام مسجد مولى عيديد، ومن أمام مسجد التوفيق، ومن أمام مسجد الإيمان، ومن أمام مسجد السعيد، ومن أمام مسجد الروضة. حضوركم يسهم في عمارة المساجد وتطوير منارتها العلمية.
1: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77 27 36 701 للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: وعلى آله.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
2: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
1: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخره فشكر الله له فغفر له. والله أعلم.

محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عددا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

سوي السلام سوي تقارب وتراصل حدنا لكم الله سواك ربط في ثوب صفة الصلاة تكبيرة الأولى مع الإمام. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وتوبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم سن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع لهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صحيح.

اللهم صلي وسلم على سيدنا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا واطمئنوا قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه

اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور

في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الهنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون.

0: لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهن بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأقلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنيم الرب ربي ونيم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلم والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله رسوله إلا غرورا أثبتنا وانصرنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفات وغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة ما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها من كرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا دنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبغوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ.

رجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد ورسوله سيما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمعني منك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور. لا إله إلا عدد الأيام والشهور. لا إله إلا الله عدد أموال

عدد أوراق الشجر، لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوزر.

من يومنا هذا إلى يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا بيده الخير.

الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس الب...

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور. لا إله إلا الله.

الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله.

لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر، وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر، ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر، وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر، ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر، وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر، ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: نيات نيات نوت نواها أسلافنا الصالحون ونيات نواها كل ما قرأ البردة مثل الله يفتح على هؤلاء فاكنا في أوقاتنا وعمارنا فقنا للخير جعلنا من الخير يفتح علينا جعلنا في كل سائل سؤلة ومامولة على ما يرضى الله سؤال جماله في كل حال والبركة في الأهل مال العيام إلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلم مزقت دمعا جرى من مغلة بدمي. صلى الله عليه. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من يضمي. صلى الله عليه. فما لعينك إن قلت اكتفى همتا وما لقلبك
3: إن قلت استفق جهيمي. صلى الله عليه.
2: أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطربي. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عذول الدمع والسقم. وأثبت الوجد وخطي عبرة وضلا مثل البهار على خديك والعلم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعطي ظل الذات بالألم.
3: صلى الله
2: يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلومي.
3: صلى الله
2: عدتك حالي لا سري ومستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحزمي.
3: صلى الله
2: محط النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي.
3: صلى الله
2: إن اتهمت نصيحة شيء في عذري والشيب أبعد
3: في

مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رجفا من الديم. وواقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من شكلة الحلم.

0: آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
1: صلى الله.
0: خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم.

0: العهد
1: العهد
0: دروسه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: ما هو التحلل؟ الحج التحللان. إذا تحلل، التحلل الأول جاز له كل شيء إلا النكاح، وإذا تحلل التحلل الثاني جاز له كل شيء. ما هو التحلل الأول؟ التحلل الأول المرأة في بعد خروجها من مزدلفة إلى منى يرمي، هذا واحد يرمي. ثلاثة التحللات ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، هذا ثلاث. إذا جاب ثلاث دولة كلها خلاص تحلل كل شيء، وإذا جاب اثنين من الثلاثة يسموه التحلل الأول، يحلل كل شيء، يلبس كل شيء، لكن النكاح ما يجوز. النكاح يعقد ولا يباشر النكاح ولا يتوكل منك. فنقول إذا جامع قبل التحلل الأول عاد في عرفات فتت حجة كله، وعليه يتم الحج، وعليه يدري، وعليه يبدي يدري ثاني سنة، ويفدي ببعير، بعير ذكر ولا أنثى، له خمس سنين، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فسبع جهة، فإن عجز فطعام بقيمة البعير، فإن عجز صام بعد أن قاعد سنتين وثلاثين. على كل هذا والمرأة شي على فدية، تقول كان مختارة ورضية على هذا الفدية، وإن هي مغصوبة ما عليها شيء. وبعض العلماء قال المرأة ما عليها شيء إلا الإثم السابع الجماع. وإذا جامع بعد التحلل الأول قبل يتم الطواف أو السعي، إذا عاد السعي قلنا هذا عليه الشاهد حج صغير. الثامن من المحرمات قتل الصيد، مثل الجراد ولا الحمام، ما يمكن تمشي الحمامة من حلها، وقتلتها عليك شاه، والجراد على قيمتها إذا تعبتها. كل صيد المحرم حرام، إنه في مكة وإنه في غير مكة ما دام محرم، وإن كان مش محرم نقول إن كان في مكة حرام، وإن كان في خارج مكة يجوز لك الصيد. صيد البر حلال لغير المحرم. هذه على الإجمال المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى. والتحللات عرفنا التحللات، إذا تم التحللات حل جميع المحرمات. وأيام منى هذه هي الأيام المعدودات، ثلاث أيام.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: زلم في كل لحظة أبدا عدد خلقك لكن شاكني وفر حظنا من الليالي العشر والأيام المعلومات تجعلنا فيها من يرفع لهم الدرجات وتولاهم في الظواهر الخفيات ويسكب عليهم فيضات الفتوحات والمنحات ويحميهم من جميع الآفات ويفتح أبواب الفرج المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وادفع الشر عنا وعنها لا إله إلا الله في جميع الجهات وحول الأحوال إلى أحسنها معنا على ذكره وشكره وحسن عبادته جعلنا من خواصها لذكره وشكره وحسن عبادته وارزقنا التمكين في ذكره وشكره وحسن عبادته فأنا أعلى مراتب ذكره وشكره وحسن عبادته في عافية وإلى حضرة النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

حكم لقمان الصحية. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، لا تأكل شبعا على شبع، فإنك إن تلقه للكلب خير من أن تأكله. وقال لقمان الحكيم عليه السلام: إذا كنت في الطعام فاحفظ معدتك.

أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن مالك رضي الله عنه قال: بلغني أن لقمان عليه السلام قال لابنه: ليس غنى كصحة ولا نعيم كطيب نفس.

قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في كتاب العرائس في القصص: أول ما ظهر من حكمته أي لقمان الحكيم أنه كان مع مولاه، فدخل مولاه الخلاء فأطال الجلوس، فناداه لقمان: إن طول الجلوس على الحاجة تنجع منه الكبد ويورث الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأس، فاقعد هوينا وقم. فخرج مولاه وكتب حكمته على باب الخلاء.

وروي أن لقمان الحكيم عليه السلام قال: طول الجلوس على الحاجة يوجع الكبد ويهيج البواسير ويثير الحر في الرأس ويستحيل منه الضوم.

قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: تضرع إلى الطبيب قبل أن تمرض، أي افتقد الإخوان قبل الحاجة إليهم. قال لقمان الحكيم لولده: شيئان إذا حفظتهما لا تبالي بما ضيعت بعدهما، درهمك لمعاشك ودينك لمعادك.

من طرائف النحويين. فخاصمت امرأة مع زوجها وكان أصلع، فقالت له: لست أحسد شيئا في هذه الحياة إلا شعر رأسك. قال: ولما؟ قالت: فارقك واستراح منك. ضجر أعرابي من كثرة الأبناء مع الفقر الشديد، وبلغه أن الوباء وقع مدينة خيبر، فخرج إليهم بأهله يعرضهم للموت، وأنشأ يقول: قلت لحمى خيبر استعدي، هاك عيالي واجهدي وجدي، وباكري بصالب ووردي، أعانك الله على ذي الجند. فأصابته العدوى فمات وعاش الأبناء. خطب أحد الأمراء فقال: لم يصب أحد منكم بالطاعون منذ أن ولينا عليكم. فقام أعرابي وقال: إن الله أعدل من أن يجمع علينا مصيبتين، أنت والطاعون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت باليمن أعميين يتقاتلان، وأبكم يصلح بينهما. كان لرجل زوجتان، واحدة سمراء والأخرى بيضاء. صمم الرجل على تطليق واحدة منهما، فأجرى مسابقة شعرية، والفائزة هي من تبقى عنده. قالت السمراء: ألم تر أن المسك لا شيء مثله، وأن بياض الملح حمل بدرهم، وأن سواد العين لا شك نورها، وأن بياض العين لا شيء فاعلم. ردت البيضاء: ألم تر أن البدر لا شيء مثله، وأن سواد الفحم حمل بدرهم، وأن رجال الله بيض وجوههم. سر الرجل بهذا الحوار الجميل، وقرر أن يطلق الزوجتين وأن يتزوج واحدة حنطية اللون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربي، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري والمصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك،
وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحيني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد

لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله
الله والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

0: في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
2: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استولوا الصلاة، استقاربوا وتراصوا، ساووا الأقدام، اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. صفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام، ساووا صفوف النتوية الصفوف من إقام الصلاة. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام إليك أعوذ السلام. حينا ربنا بالسلام أدخلنا برحمتك دارك دار السلام. تبارك تعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت لا معطي لما منعت ولا راد لما أبقيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذلك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
2: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في

وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى.

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة والقبول. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة لأرواح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصول مفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى، والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان، على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعل وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وعيد. أعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر

الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

الله شر المودين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين. يا علي يا كبير يا عليم يا

كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسي أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيديل وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواح في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله افتحوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين إن الله يصحبهم السلامة والعافية ردهم إلى أوطانهم بعد قضايا أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله.

قول.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

الوصول للصلاة سقوط تجارب وتراصع تدري رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

ذاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلح.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها

نحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وربا شاهدا، ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت خير وهو على كل شيء قدير في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر أرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه نتعرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: ما شاء الله قفل لا إله إلا الله. سقوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله.

اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض

كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

الله. عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

0: في الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية المنعقدة بدار المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي. أما بعد، الجمع المبارك، الحضور ومن وراء الشاشات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في جلسة جديدة من جلسات الاثنين المباركة. وخير ما تستفتح به المجالس آيات حق من الرحمن، محدثة قديمة، صفة الموصوف بالقدم، محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق، وما يبقين من حكم من حكم، ما حوربت قط إلا عاد من حرب، أعد الأعادي إليها ملقي السلم، ردت بلاغتها دعوى معارضها، رد الغيور يد الجانع الحرم، قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. نسمع وإياكم إلى الطائب أزهر محمد آيات من الذكر الحكيم، فليتفضل مشكورا مأجورا.

صدق الله العظيم. دعني وصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي، فالدر يزداد وهو منتظم، فالدر يزداد حسنا وهو منتظم، وليس ينقص قدرا غير منتظم. فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. جزى الله الطالب خير الجزاء. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الديم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت فيه واحتكمي، كأنه وهو فرد في جلالته، في عسكر حين تلقاه وفي حشم. يلقي علينا الطالب خالد عزيز خير الأنام أحاديث المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم، فليتفضل مشكورا مأجورا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد أقدم لكم ثلاثة أحاديث من أحاديث المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الحديث الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي الثالث عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت خمس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهن صيام يدعهن صيام يوم عشرة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الفجر رواه أحمد والنسائي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء ومحياك الشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء والآن نستمع وإياكم إلى الهدي والإنشاد يشنف الأسماع المنشد مأمون أحمد بن يحيى فليتفضل بارك الله فيه

أزكى صلاة وأنماها وأشرفها، يعطر الكون ري نشرها العطر، مفتوقة بعبير المسك زاكية، من طيبها أرج الرضوان ينتشر، عد الحصى والثرى والرمل يتبعها، نجم السماء ونبت الأرض والمدر، وعد ما حوت الأشجار من ورق، وكل حرف غدا يتلى ويستطر. مع السلام كما قد مر من عدد، ربي وضاعفهما والفضل ينتشر. جزى الله المنشد خير الجزاء. والآن نستمع وإياكم إلى كلمة طيبة للداعية عمرو هاشم، فليتفضل. جزاه الله خيرا.

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الرحمة، من سن لنا أن نغتنم هذه الأيام والليال وهذه المواسم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا إلى هذه المواسم وأعطانا هذه الفرصة لنغتنم الاقتراب منه سبحانه وتعالى. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الأحاديث التي ذكرت أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه العشر، فكان صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في هذا. ولعل هذه الأيام تكون فرصة لنا للتعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم، والانطواء فيما سنه لنا، والانطواء فيما شرعه لنا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فكانت هذه الأعمال كلها التي ندندن حولها ونذكرها في المجالس، ونذكرها في دروس الفقه، ونذكرها هنا وهناك وفي الروح وفي غيرها، كل هذه الأعمال مرتبطة ارتباطا وثيقا، بل جاءت منه صلى الله عليه وسلم مباشرة. فإن لم يكن بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعه وهديه صلى الله عليه وسلم، ما فتحت لنا هذه الأبواب، وما فتح لنا هذا الخير، وما عرفنا هذه الفضيلة، وما نلنا هذه الخصوصية ونحن من أمته صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال عنه سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. ولا ندري ما معنى وما حقيقة هذا الكلام، لكن بلا شك أنه

شأن عظيم لم ينله أحد من الأولين ولا الآخرين، وبفضل الله ومنه ورحمته ونعمته أن جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم ومتبعين له صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا إلى هذه المواسم فلنشهد تبعيتنا له صلى الله عليه وسلم، ولنشهده صلى الله عليه وسلم فيما سن وفيما فعل وفيما أمر وفيما خلفه لنا من هدي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الأذكار التي شرعت وسنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الأذكار التي نأتي بها من التهليل ومن التكبير ومن التحميد ولها معان، وليكن لنا نصيب من التفكر فيما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من ذلك، ولن ندنو من حاله صلى الله عليه وسلم في هذه الأذكار عندما سنها وشرعها لنا. ما معنى هذا التهليل؟ وما معنى هذا التكبير؟ وما كان قصده صلى الله عليه وسلم في شرعه لنا عندما نرى الأنعام، نرى البقر أو الضان أو غيره، أن نكبر، أن يكون لنا سنة هذا التكبير؟ فما ما المعنى وراء ذلك؟ وما الارتباط وما العبودية التي أرادها لنا صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأذكار وهذه الأشياء التي سنها لنا صلى الله عليه وسلم؟ ولا سيما كذلك فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي من القرآن، عندما نتلو هذا القرآن خاصة في هذه الأيام، كيف حالنا مع القرآن؟ وما هي المعاني التي تدور في بالنا وفي جوارحنا وفي أفئدتنا عندما نتلو هذا القرآن؟ وما الذي نأخذه منه؟ وما الذي ينبعث منا عندما نقرأ هذا القرآن؟ وفي مثل هذه المجالس عندما نجلس مع وراث النبي صلى الله عليه وسلم ومن فتح لهم في الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح لهم في ترجمة هذه المعاني لنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مثل هذه المجالس نأخذ هذه المعاني ونحاول أن بقدر الإمكان أن نرى كيف نطبقها في حياتنا وكيف نغتنمها وكيف نستفيد منها. وفي مثل هذه في مثل هذا المجلس في مثل هذه الأيام نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تتضاعف البركة وتتضاعف الفهوم وتتضاعف الفتوح من الله سبحانه وتعالى في الفهم عنه سبحانه وتعالى وفي الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أننا نأخذها مباشرة من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. من فتح لهم في هذا الفهم، من اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل الصحيح المباشر عنه له صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشيء من هذه المعاني، وأن يحققنا بهذه الوصلة وهذه القربة وهذه التبعية والانطواء في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، لا سيما في هذه الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا هذه الأبواب ويفتح لنا هذه الفتوح، بحيث أن لا نخرج من هذه الأيام وإلا قد تغير حالنا وإلا قد توثقت هذه الحبال وهذه الوصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كي تثبت هذه النسبة له صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاه على الحوض، كما سمعنا في بعض الجلسات الماضية أن نلقاه صلى الله عليه وسلم على الحوض، وأن نكون من أمته، نكون نسأل الله سبحانه وتعالى نكون ممن يباهي بهم صلى الله عليه وسلم، أننا نحن من أمته صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بهذه المعاني وهذه المفاهيم، وأن يرزقنا حسن الأدب في الجلوس في مثل هذه المجالس، كي نتلقى وكي نعمل بما نتلقاه وننشر ونبث هذه المعاني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: الحمد لله الذي تفضل علينا وتكرم وجعلنا من أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام، فلك الحمد شكرا ولك المن فضلا على ما تكرمت به وأنعمت. أيها الأحباب، نحن إياكم في مجالس أهل الفضل وأهل الكرم وأهل الخير وأهل الرحمة وأهل السعادة وأهل الذي من جالسهم نال الرضا والفوز والقرب من الله سبحانه وتعالى. كان رجل في بني إسرائيل قتل 99 نفس، فجاء إلى رجل يسأله ويستفسره: هل لي من توبة إذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى؟ فقال: قتلت 99 نفس، ما لك توبة؟ فلما قاله ذلك قتله وأكمل 100 بهذا الرجل، ثم لا زال في نفسه بعث التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فسأل: هل من عالم؟ فدلوه على رجل آخر، فأتى إليه قال: هل لي من توبة إذا تبت الله سبحانه وتعالى قتلت 100 نفس؟ قالوا: من يحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ تب إلى الله سبحانه وتعالى، وربي رحيم وسعت رحمته كل شيء. ولكن انظروا إلى هذا الجواب: ولكن أنت تجالس أناس يراقبوك في القتل وفي الجرم وفي المعاصي، اخرج من هذه القرية ومن هذه البلاد الذي فيها الفساد وفيها الظلم وفيها القتل إلى أناس وإلى قرية فيها أناس صالحين، اعبد الله عندهم وتب إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يقبلك ويرضى الخصوم عنك يوم القيامة إذا قبلك ربي سبحانه وتعالى. فشد الرجل العزم والتوبة الصادقة والنية الصالحة، فخرج من بلاده إلى بلاد، إلى قرية الصالحين وإلى بلاد الأخيار. ولكن جاءه ملك الموت والمنية في الطريق ومات. فلما شعر أنه سيموت ألقى بنفسه نحو البلاد القرية الصالحين، ومات الرجل. وجاءت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة تتخاصم في هذا الرجل. ملائكة العذاب قالوا: هذا الرجل ما عمل حسنة قط وقتل 100 نفس، ونأخذه إلى العذاب وإلى النار. وملائكة الرحمة قالوا: هذا الرجل خرج تائب إلى الله سبحانه وتعالى ونأخذه. فاختصمت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ملك بصورة رجل يحل المشكلة بين هؤلاء الملائكة. قال: قيسوا الأرض، إن كان قريب من أرض الصالحين تأخذه ملائكة الرحمة، وإن كان قريب من أرض الأشرار والأشرار هؤلاء فتأخذه ملائكة العذاب. فقاسوا بين الأرضين وجدوا قريب إلى أرض الصالحين بشبر، وفي رواية بذراع، فأخذته ملائكة الرحمة. هذه النيات الصالحة الصادقة من إنسان الصادق مع الله سبحانه وتعالى يقبل ربي. وهكذا نحن وإياكم خرجنا من بلداننا إلى أناس صالحين بلا شك ولا ريب، وإلى معدن العلم والأخلاق والسند والاتصال بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندك نية صادقة مخلصة الله يقبلك ويرفعك ويرحمك وتكون من السعداء في الدنيا والآخرة. ونحن وياكم في هذه المجالس الخير، فالله سبحانه وتعالى جعل في أناس أخيار وفي الأنبياء أخيار، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل بين الرسل وبين البقاع وبين الرجال. قال سبحانه وتعالى والذين أوتوا العلم درجات، يعني أهل العلم لهم درجات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا جالست العلماء فأنت ما شاء الله، وشرف الزمان الأزمنة، ونحن في هذه الأيام العشر أفضل أيام الدنيا، فشرف الزمان. الحمد لله، أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه، ونحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه وكرمه ومنه وفضله على أن جمعنا في هذه المجامع وهذه المجالس وهذه الأوقات وهذه التراتيب العظيمة في أخذ العلم والأدب والأخلاق من معدنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقبنا في الأذكار، والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. سبحان الله، كلمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تملى الميزان، ميزان الدنيا هذا الوزن؟ لا، ميزان الآخرة. الحمد لله، تملى الميزان. سبحان الله عظيمة، والحمد لله عظيمة، والله أكبر عظيمة، ولا إله إلا الله عظيمة. ولذلك حملت العرش، مع أن عظيم العرش وواسع، ولكن تحمله الملائكة. وما الذي يعطيهم القوة والقدرة على حمل هذا العرش؟ هذه الكلمات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فاكثروا، النبي رقب في هذا، أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والذكر في هذه الأيام العظيمة. والصيام يعدل الصيام بصيام سنة، والقيام بقيام ليلة القدر، والصدقة وأعمال البر والخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكرمنا بأنوار الوحي والتنزيل والبيان على لسان عبده المصطفى الهادي إلى سواء السبيل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وأهل ولائه واتباعه في النية والفعل والقيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى جميع ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لخطاب ربنا وكلامه وتوجيهه وتعليمه ووحيه وتنزيله الذي نزله على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم، وصلنا في سورة الحج قوله جل جلاله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لقد كنا عدما، ثم كون لنا سبحانه، كون أصل أجسادنا من طين، ثم جعل النسل من سلالة من ماء مهين، نطفة وعلقة ومضغة وعظاما تكسى لحما، ثم ينفخ فيها الروح. هو الذي أحياكم ولم تكونوا شيء، ثم يميتكم وأنتم تشهدون ذلك. فإذا كان هو الذي أحيا وأمات، فما الذي يمنع يحيي ثاني مرة؟ ثم يحييكم، من أين وجه الاستشكال هذا؟ ما هو إلا من قصور نظر الإنسان، بل من تناقضه مع عقله ومنطق العقل. فإن الذي أوجد أول مرة لا يصعب عليه أن يوجد ثاني مرة، بل يكون أسهل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه جل جلاله وتعالى في علاه. ولمن يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أول مرة استعان بك ولا جاب حكومتك تصلحها؟ من صلحته؟ يقول لي وين محل العظم في النطفة؟ رح دور للعظم في النطفة وين هو؟ وكيف تتحول هذه النطفة المذرة إلى عظم قوي صلب مثل الحجر مثل الجبل؟ كيف هذا؟ وطوال وأصناف، شيء أصابع وشيء أعضاد وشيء سواعد وشيء أقدام وشيء سيقان وشيء فخوذ، إيش هذا؟ إيش هذا؟ وشيء مركب تركيب ثاني في النواحي البطن كذا، وشيء مستقيم في الظهر، فين هذا وسط النطفة؟ مين؟ قل يحييها الذي أنشاها أولا مرة وهو الذي أحياكم، ما تشهدون؟ ثم يميتكم، ما تشهدون؟ ثم يحييكم، فأين المشكلة؟ كيف تكذبون الأنبياء بما يبلغونكم عنا من إحيائنا لكم بعد مماتكم وبعثنا إياكم ومخاطبتنا ومحاسبتنا؟ إن الإنسان لكفور، مناكر، جاحد، ينسى البداية وينكر النهاية، ينسى ما أنعم عليه به من تكوين بديع وإتمام خلق وتسخير للكائنات، وينسى كل هذا، يقول يكفر والعياذ بالله تعالى، ويكذب المرسلين. إن الإنسان لكفور جحود يجحد مننا الله ونعمه. فبقي تخلص الناس من هذه النقائص هو الكمال الإنساني، الكمال الآدمي، الكمال البشري، أن تتخلى من النقائص هذه التي تحتوشك. فإذا آمنت بالله وبنعمه وقوي الإيمان بك وصرت على حال الأدب معه في حسن امتثال الأمر لزجره وترقيت بذلك في مراقي الشهود، انتفى عنك كل نقائص الكفر والجحود بالنعم، وصرت مع المنعم فيما خص وفيما عم، وحينئذ تنال نسبتك من الكمال الآدمي والكمال الإنساني الذي لم تجتمع معانيه في بشر كما اجتمعت في محمد خير البشر، فهو الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم الذي هو في ذرى الكمال الإنساني صلوات ربي وسلامه عليه، وذر الكمال الخلقي والكوني كله صلوات ربي وسلامه عليه. قال إن الإنسان لكفور، لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه. يقول الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل أمة جعلنا من سكن شريعة، أو حينئذ تتضمن أماكن عبادة يعتادونها، و تتضمن ذبائح يذبحونها تقربا إلى الله كمثل الأضاحي والهدايا التي تهدى إلى الحرم، و مكانا يحجون كالكعبة المشرفة وضعت للناس كلهم. لكل أمة جعلنا من سكن شريعة تتضمن المكان الذي يقصد للعبادة، وتتضمن الذبائح التي تذبح لأجل الله سبحانه وتعالى، وتتضمن الحج إلى بيته وما إلى ذلك. لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه، أي نجاتهم وفوزهم باتباع هذا الأمر الذي شرعنا لهم. إذن ولكل قوم هاد، وإن من أمة لا خلف فيها نذير، وأنت جيت خاتما للأنبياء المرسلين، فلا ينازعنك في الأمر، إيش معنى لا ينزلك في الأمر؟ لا تقبل نزاعهم ولا محاولة تشويشهم ولا تحزن من تكذيبهم. لا ينازعنك في الأمر معنى لا تنازعهم. فالأمر واضح بين، أنت على هدى وأنت في ختم النبيين والإتمام معاني النبوة بكل الخلق، والهدى كله معك والحق كله معك، وكل ما خالفك فهو الباطل. فلا ينازعنك في الأمر، ها؟ كما تقول لا يخاصمك فلان، يعني لا تخاصمه ولا تباري بخصم، لا أعرض عنه، ها؟ يقول لا يضربنك فلان، إيش معنى؟ معنى لا تضربه، أنتم ما تقربوا بعيد منه، خلهم ضربت منه. ولا فلا ينازعنك، يعني لا تنازعهم، اتركهم وجميع تقولاتهم وادعاءاتهم، أقم الحجة ليقبلها كل منصف عقل، ولا عليك من كثرة كلامهم. فلا يحزنك قولهم، إن نعلم ما يسرون وما يعلنون. فالأصفياء والأتقياء ما يضرهم هذه التشويشات والكلام، وإن كانت تتخطف من بين المسلمين ضعفاء الإيمان وضعفاء العقول وضعفاء الوجهة، يتأثرون من أقاويل، كل ساعة يجيبون لهم شبهة، كل ساعة يجيبون لهم فكرة، كل ساعة يجيبون لهم صورة، كل ساعة يجيبون لهم شيء مخالف في الفكر، كل ساعة يجيبون لهم شيء مخالف في السلوك والخلق، وهم يقولون الأمر واضح والطريق بين. خذ لا إله إلا الله بحقها، وأنك استضعت المسلك كله. خذ لا إله إلا الله محمد رسول الله بحقها، والأقاويل هذه كلها باطلة، ما وراها شيء ولا تحتها شيء. فلا ينازعنك في الأمر، إنك لعلى هدى مستقيم. يا رب صلي عليه واجعلنا أتباعه حقيقة، على هداه المستقيم. إنك لعلى هدى مستقيم. يا رب صلي عليه. وإن تطيعوه تهتدوا، هو على الهدى المستقيم. وأكد الحق، إن حرف تأكيد، جاب اللام، لام تأكيد، ها؟ ما قال له وأنت على هدى مستقيم، قال إنك تأكيد، وما قال إنك على هدى، قال لا على هدى. الله أكبر، فما أجمل مسلك محمد، وما أصوب هديه وسبيله. وإنك لعلى هدى مستقيم. والكلام الطويل العريض في المنازعة والمحاججة، قال لا تطول ولا تعرض معهم، بين الأمر لأهله، وإن جادلوك فقل الله أعلم، فقل الله أعلم بما تعملون. وهو الذي شرع لنا هذا الشرع المتين القوي المصون، الحق الصواب الهدى. الله أعلم بما تعملون، ما أنتم أعلم، وهو الذي سيحاسب الكل، وإليه مرجع الكل. يكفي أن بين وأوضح وأقام الحجة، بعد ذلك كل من تأخر معاندا مقابرا أو مستدرجا رضي لنفسه بالمهانة الاستدراج والخداع، فيتحمل مآله ومسؤوليته وعاقبته، لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسول صلوات الله عليه. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وسيحاسبكم عليه. ولو كان فيما نعمل شيئا أهدى وأحسن مما شرع لشرعه، فهو أعلم بما نعمل، وأوجب هذا وحرم هذا وندب هذا وكره هذا وأباح هذا. فأي نظام أحسن من نظام العالم بكل شيء؟ تريدون أن تضادوا من نظام الله بنظام ترونه أحسن جاء من عندكم؟ قل أنتم أعلموا أم الله؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ يقول تعالى الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يقول أنتم في زمن اختبار وامتحان في هذه الدنيا، وهي منقضية كما تشاهدون وتوقنون، حتى ألحد الملحدين وأكفر الكافرين منكم يوقن أنه يخرج من هذه الحياة، أنه بيموت. ها؟ أو أحد منهم يقول أنا ما بأموت، ما أحد منهم حتى إبليس داري بنفسه أنه بيموت. لا إله إلا الله، إلا طلب من ربك ربي أنظرني إلى يومي أخر بس الموت لابد منهم. لا إله إلا الله. ولكن كأنهم لا يعلمون أنهم يموتون. ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت. يقول سيدنا علي كل الناس يتقنونه ولكن ما يستعدون له ولا يتزودون له ولا ينتبهوا، كأنه ماشي وكأنهم ما هم مؤمنين به. هو يقين، ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت. كلهم يتيقنونه وكلهم يغفلون عنه وكلهم لا يستعدون له إلا القليل النادر. وهو يقين موت موت لابد منه. لا إله إلا الله. الله يحكم بينكم يوم القيامة، وستمر هذه الحياة القصيرة يختبرون فيها إن اغتررتم بمال أو بسلطة أو بجاه وأخذتكم نفوسكم إلى شهوات وآفات وكابرتم عليها، فسينقضي الأمر والحكم مقبل. وإذا حكم الحاكم لا معقب لحكمه ستعلمون حينئذ. لا إله إلا الله. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. الله الله. يقول الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ من هذا الذي بيجيب منهج أحسن من منهجه؟ نظام خير من نظامي؟ قانون خير من قانوني؟ أوامر ونواهي أحسن مما يأمر وينهى هو جل جلاله وهو المعالم بكل شيء؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وأكابر علماء في أي، أنت في أي شيء عالم؟ أنت عالم في الجيولوجيا، أنت عالم في البحار، أنت عالم في الطبقات، أنت عالم في الهندسة، أنت عالم في التكنولوجيا، أشياء كثيرة في هذا العلم اللي أنت فيه أنت ما تعلمها جاهل فيها. وأقرب من هذا أشياء في نفسك ما أنت عالم بها، أشياء في نفسك وفي تكوينك وما أنت ما تعلم بها. والذي لا تعلمه أكثر مما علمت، وما أوتيت من العلم إلا بتجيب لي منهج بتقابل به منهج من أحاط علمك بك أنت وعلمك ولحظاتك وخطراتك وتصوراتك وحركاتك من قبل أن يخلقك، وعلم بحركات مساكن من قبلك ومن يأتي بعدك، وأنت بتجينا بالمنهج بتقابل به منهج هذا العالم بكل شيء. يا من جهل أكثر من علمه، وما جهل أضعاف أضعاف أضعاف آلاف المرة ما علمت، وهذا ما أحاط علمه بكل شيء، بتقابل منهجه بمنهجك، بتعارض تشريعه وترتيبه بعقلك. يا وين العقل عندك؟ لو كنت عاقل ما جاء منك هذا التصور ولا هذا الكلام، لكنك ضيعت عقلك وضيعت إدراكك الذي أعطاك الحق تعالى وسمعك وبصرك. لا تعلم، وهذا يعلم بكل شيء جل جلاله. إن الله، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والذي في السماء والأرض؟ علمه في الأزل، ثم قبل أن يخلق السماء والأرض كتبه في اللوح، فهو فيه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن ذلك في كتاب، فلا يكون إلا ما سبق في علمه وما أراد جل جلاله وتعالى في علاه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، ما شرع وما دعا وما هو حاصل بين السماء والأرض وما سيؤول الأمر إليه قد كتبه جل جلاله لأنتكم ساعة. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، يحيي يميت يقرب يبعد يشقي يسعد يرفع يخفض يعطي يمنع يعز يذل، ماشي فرق عنده، كله يسير في قدرته. إن ذلك على الله يسير، الله أكبر. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان، أهواء وشهوات وأصنام، وحد نجوم وحد بقر وحد شمس وحد قمر، وعبدونها من دون الله. من أنتم ومن بقركم ومن أصنامكم يا عقل؟ أن جعلت عقل فيكم؟ يا من يعقل، يا من ما عرفت من خلقك؟ ها؟ والمنعم عليك المتفضل منشأك من العدم تتركه وتروح تعبد لي شهوة، هواء، سلطة، دنيا، صنم، قمر، شمس، بقرة. يا آدم يا إنسان، يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان، ما له معنى في دعوة الألوهية، لهم ولا ذرة من قريب، ما له معنى. إيش إيش من إله هذا؟ إن كان إنسان عبدوا من دون الله فهو يحمل العذرة، وكأن نطفة وعلقة ومضغة، وإذا ضرب ضرسه دق راسه في الأرض، فين الألوهية؟ ما لها معنى. وإن كان صنم لا يتكلم لا يسمع لا يبصر لا يتحرك، فين الألوهية؟ إيش هذا؟ وإن كان شمس وإن كان قمر متقلب تروح وتجي متصرف فيها محكومة، ما وين الألوهية وين ربوبية؟ ما يتعتى لغير الله أن يكون إله ولا رب إلا هو سبحانه وتعالى. حقائق يقولوا هي كلها له، وهذا كلها كانت عدم هم يجدونه. وبعض أيام الجاهلية كان يصلح له من حلوى صنم ولا من تمر يصلح، بعدين يجوع ما يحصل شيء يقرمه يقول رطب يقول منه، هذا يقول معبوده في بطنه، معبوده هذا معبود، هو يستحق العبادة، معبودك في بطنك بيتحول إلى إيش؟ ما تفهم؟ قليل الأدب وقليل العقل. هل الألوهية لواحد اسمه الله؟ هو إله، هو الإله، لا إله إلا هو، رب كل شيء وملك كل شيء. فوزنا بهذا لله، الحمد لله الذي هدانا للإيمان به، زدنا إيمانا زدنا يقينا زدنا توحيدا، لبيك لا شريك لك لبيك. يقول ويعبدون من دون ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. مهما اغتروا وافتروا واجتروا وصلحوا حروب وكروب وطلعوا ونزلوا دد دد دد دد، عاقبة محسومة ونتيجة ونهاية محتومة، رجع إلى القوي المدين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، لا إله إلا الله، ويوم القيامة الذين كذب على وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وما للظالمين من نصر، بعدين ما حد يقدر ينصرهم، من ينجيهم من عذاب الله؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أمن يكون عليهم وكيلا؟ فماشي بينهم تحالف، لا تحالف إيش؟ تحالف بينهم تلاعن، يلعن بعضهم بعضا، بينهم معاداة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. فأي حلف ما يقوم على التقوى لا تعده. وكم قد جربت من أحلاف في الدنيا قامت على غير التقوى، بعدين إيش فصلت؟ طلعت دقدقوا بينهم وبينهم، ما شفت شيء؟ نماذج كثيرة رأيتها. أولا كل ما لا يقوم على التقوى لا تعده شيء. عندنا العوام كان في أمثلتهم يتبدلون، يقول التقى فيه البقاء، التقى فيه البقاء، بغى شيء تمام يبقى، قام على تقوى من دون تقوى لا تغر نفسك ولا تخدع نفسك، ما هو شيء الذي يقوم على غير التقوى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، اللهم اجعلنا منهم، وأزلفت الجنة للمتقين. يقول وما للظالمين من نصير، أنواع الظلمة والكفرة والذين آذوا الناس والذين قتلوا والذين من حين الموت والعذاب في البرزخ ثم في يوم القيامة، ومن ينصرهم؟ هاد بيستغيثون بحزب ولا بجماعة ولا بهي ولا يا جيش ولا يا جند ولا شيء؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن، لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أولا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم زعماءكم الذين ونرى معكم شركاءكم الذين شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم، لقد تقطع بينكم، تقطعت بهم، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب، ولن يرجعون في القيامة كيف صلحون. الأتباع ذولا المغرر بهم مساكين دي رضوا لنفسهم بالتبعية، والذين اتبعوا الذين اتبعوا لو أن لنا كرة أو شيء رجع الدنيا فنتبرأ منهم، اتخذونا وراهم جنود عبيد، مشينا قفاهم وقفا أفكارهم، لعبوا علينا ضحكوا علينا، الحين نار نحن وياهم، لو شي رجع ما بنقاد لهم ولا بنسمع كلامهم، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. والحال كيف؟ ما هم بخارجين من النار العذاب، ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لا إله إلا الله. قالوا إذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات جليات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، ها تقلب وجوههم كأنهم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. والحق تبارك وتعالى يبين غرائب هذا الطبايع الإنسانية وما يجر منه مع منت عليهم بالعقل والسمع والبصر وإنزال الكتب وإرسال الرسل والهداية إلى سواء السبيل، ومع ذلك أكثرهم في جحود، في كفر، في عناد، في مضادة للأنبياء والرسل. ويهدي الله لنور من يشاء، اللهم اهدنا في من هديت. والمناسك التي اختارها، ومن المناسك التي اختارها لنا في هذه الشريعة ما فيه الأعداد الذين وفدوا إلى حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام نائبين عن بقية الأمة، الله يرزقهم الإخلاص والصدق ويكتب لهم القبول والتوفيق ويحفظهم ويحرسهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مقبولين موفقين، ويفتح بهم وبدعائهم وتضرعهم أبواب الفرج للمسلمين والغياث للأمة أجمعين، ويشركنا في فضل وخير ونور وبركة دعاء الداعين منهم وطواف الطائفين ووقوف الواقفين وعكوف العاكفين وركوع الراكعين وقيام القائمين وسجود الساجدين وزيارة الزائرين. اللهم آمين. لا تحرمنا خير ما عندك شر ما عندنا، وأصلح أحوال هذه الأمة واكشف الغمة وعامل بمحدود رحمة، ورزقنا حسن التبعية لنبيك الذي قلت له إنك لعلى هدى مستقيم، فثبتنا على طريقه القويم وصراطه المستقيم، واجعلنا في ذلك وبذلك من أهل الحظ العظيم في خير وعافية يا أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. سبحانك اللهم رب وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر لجلسة الاثنين الأسبوعية من دار المصطفى بتريم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له خالد بن رمضان بن كرامة بن سالم قحيف بصبيح، والصلاة عليه الساعة 6 صباحا في مسجد الجامع بدمون، وفي جبان التريم الساعة 6:30 صباحا. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له خالد بن رمضان بن كرامة بن سالم قحيف بصبيح، والصلاة عليه الساعة 6 صباحا في مسجد الجامع بدمون، وفي جبان التريم الساعة 6:30 صباحا. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 7301660106. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، متابعينا عبر إذاعة نور الإيمان وعبر أثيرها وكذلك عبر قناتها المحلية وعبر الإنترنت، وكذلك مستمعينا الكرام عبر إذاعة نور الإيمان بالمكلة، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في حلقة جديدة من برنامج محطات، أول يوم من أيام شهر ذي الحجة الحرام. مرحبا بكم في مطلع عشر ذي الحجة المبارك، خير أيام الدنيا. يا له من يوم عطر يشرق فيه ضياء الطاعة وتفتح فيه أبواب الرجاء وتتهامس الأرواح بشوق القرب من الله عز وجل. فهذا اليوم الذي نستقبله ليس كأي يوم، بل هو بداية موسم عظيم تستنهض فيه الهمم وتشحذ فيه العزائم وتتزين القلوب فيه بالتوبة والإنابة وتتشوف النفوس إلى الأعمال الصالحة والخيرات المضاعفة. ذو الحجة شهر الحج الأكبر، شهر الذكر والنحر، شهر العشر التي أقسم الله بها فقال والفجر وليال عشر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه العشر فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: وللجهاد في سبيل الله؟ قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا أيها الأحبة، إنه موسم المغفرة والتكفير، موسم الحسنات التي تضاعف أضعاف كثيرة، موسم ذكر الله والتسبيح والتكبير، موسم القربان والذبح والتضرع للرحمن، موسم إعداد القلوب ليوم النحر وتهذيبها لصعود المواقف العظام في عرفات ومنى. وقد أشرقت علينا شمس هذا اليوم العظيم، فليكن أول يوم ذي الحجة أول صفحة بيضاء نكتبها بدموع التوبة وخطانا إلى الطاعة، وليكن عزمنا من هذا الصباح على أن نكون من أحب عباد الله إليه في أحب الأيام إليه، فلنكثر من التهليل والتكبير والتحميد، ولنشمر عن سعد الجد في الصيام والقيام والذكر، ولنقبل على أعمال ترضي الرحمن وتزكي أنفسنا وتطهر قلوبنا. نسأل الله أن يبلغنا تمام العشر وأن يطيل أعمارنا في طاعته وأن يكتبنا فيها من المقبولين المغفور لهم، وأن يكرمنا وإياكم بصالح الأعمال ودوام الذكر والإنابة وحسن الاستعداد ليوم الحج الأكبر. ابقوا معنا، فمحطتنا اليوم عامرة بالنور والمحبة ومواسم الخير تتوالى علينا، فكونوا قريبين وكونوا

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: أفكار للأعمال الصالحة في العشر الأول من ذي الحجة وكيفية استثمارها. إن من أعظم نعم الله على عباده أن يبقي لهم في كل عام مواسم للطاعات ومجالات الحسنات وميادين للتنافس في القربات، ومن أعظم هذه المواسم العشر الأول من شهر ذي الحجة، تلك الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فهي أفضل أيام الدنيا، بل إنها أعظم من أيام رمضان في الفضل والثواب كما قرره بعض العلماء. فإذا أقبلت هذه العشر وجب على المؤمن أن يشمر سعيد

حياتك الإيمانية، واكتب جدولا بسيطا تقسم فيه وقتك بين الصلوات والذكر والقراءة والعمل والنوم. ثانيا، المحافظة على الفرائض بإتقان وخشوع. أعظم ما يتقرب به إلى الله هو أداء الفرائض، فابدأ يومك بأداء الصلاة في وقتها مع الجماعة وبخشوع وتدبر، ولا تهمل صلاة الفجر فهي مفتاح البركة. ثالثا، الإكثار من الصيام. فالصيام في هذه الأيام من أفضل القربات، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام كما روته بعض أزواجه، وأعظمها يوم عرفة لمن لم يحج، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. رابعا، الذكر بأنواعه. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي عشر ذي الحجة، فأكثر من التكبير: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكذلك من التحميد والتهليل والاستغفار. واجعل لسانك رطبا بذكر الله في طريقك، في بيتك، في عملك، في خلوتك، في كل مكان. خامسا، قراءة القرآن. اجعل لك ورد يوميا ثابتا من كتاب الله، ولتكن ختمة جديدة تبدأها في أول يوم من العشر، ولو لم تتمها فلا بأس، بل الأجر بالمداومة والإخلاص. سادسا، الصدقة اليومية ولو بالقليل، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة وتفتح لك أبواب الرزق. اجعل لك صندوق في البيت أو رقم إلكتروني تتصدق عليه يوميا ولو بعملة يسيرة، لعلها تكون أعظم عند الله من كثير. ثم إذا تجمع مبلغ وتيسر لك مبلغ لا بأس به، تصدق به على أحد من الفقراء أو المساكين أو المحتاجين. سابعا، بر الوالدين وصلة الأرحام. اغتنم هذه الأيام بزيارة والديك أو الاتصال عليهما إن كان والداك بعيدين عنك، أما إذا كان والداك قريبين منك فعليك أن تأتي إليهم وتزورهم مرارا وتكرارا، وخفض الجناح لهما وطلب الدعاء منهما. وكذلك سل أقاربك ولو برسالة لطيفة أو دعوة على فطور وعلى عشاء. ثامنا، قيام الليل ولو بركعتين بعد العشاء أو قبيل الفجر، فإنه وقت الخلوة مع الله ووقت الدعاء والاستغفار. وكم من عبد فتح له في ظلمة الليل باب من أبواب القرب. تاسعا، المحافظة على السنن الرواتب. 12 ركعة في اليوم والليلة تبنى لك بها بيت في الجنة، فلا تفوتها في مثل هذه الأيام المباركة. عاشرا، الاستعداد للأضحية. اجعل في قلبك نية التقرب إلى الله بذبح الأضحية، وتعلم أحكامها، وعلم أهلك وأولادك، واغرس فيهم معنى التقرب والبذل في سبيل الله. كذلك أيضا الدعاء واستجابة الأوقات. كل لحظة من العشر هي وقت دعاء، فارفع يديك وطلب حاجتك وسأل الله ما تريد، فإنها ساعات يستجاب فيها الدعاء وتغفر فيها الذنوب. كذلك أيضا حج القلوب ولو لم تحج الأبدان. من لم يدرك الحج فليدرك بركاته بنيته وعمله، فليجتهد في يوم عرفة بالصيام والدعاء والبكاء والتضرع، وليتشبه بأهل الموقف في الإقبال على الله والتذلل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. اجعل هذه العشر عزيز المستمع الكريم انطلاقة توبة حقيقية ومفتاح إصلاح جذري في قلبك وحياتك. وتذكر أن التوفيق لا ينال إلا بالصدق والإلحاح على الله، فإن علم الله في قلبك صدقا أعانك ويسر لك كل خير. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا فضل هذه العشر ويجعلنا فيها من المقبولين. آمين.

0: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة كتبها أبو محمد عبد الله السقاف، يقول فيها: ساعدونا على تربية أبنائنا. يلها من كلمات عظيمة، نحتاج أن نسمعها بقلوبنا قبل آذاننا، نحتاج أن نستشعر معانيها، نحتاج أن نحياها واقعا لا شعارا. أيها المدرسون الأفاضل، أيها المشرفون الكرام، أيها المديرون والمسؤولون عن الحلقات والأندية والمراكز، لسنا هنا في مقام اللوم أو الشكوى، ولسنا في ميدان المحاكمة أو تصفية الحسابات، بل نحن وإياكم شركاء في بناء الإنسان وصناعة الأجيال وغرس القيم وصقل النفوس. ذات يوم شكى أحد المعلمين إلى أحد المشايخ قائلا: يا شيخ، ابنكم كثير الحركة في المدرسة ومشاغب. فرد عليه الشيخ بكلمات راسخة: ساعدونا على تربية أبنائنا. لم يغضب، لم يبرر، لم يلقي باللوم هنا أو هناك، بل استشعر حجم المسؤولية وعلم أن التربية مسؤولية مشتركة، وأن أبناءنا أمانة بين أيدينا جميعا. إن الطفل الذي ترونه مشاغبا قد يكون حاملا في صدره طاقة هائلة تنتظر التوجيه الصحيح، وقلب متعطش إلى كلمة حانية أو قدوة صالحة. فرفقا بأبنائنا، فهم أمانة بين أيديكم وغراس بأيديكم ولبنات بناء في صرح أمتنا المجيد. ساعدونا لا بالتقارير السلبية واللوم وحده، بل بصبر المربين وحكمة الحكماء وحرص الآباء الصادقين. ساعدونا على أن نخرج من بين أيديكم علماء عاملين ودعاء صادقين ورجالا مصلحين. ساعدونا على أن ننقذ قلوبهم قبل أن نحاسب أفعالهم، وأن نحتوي طاقاتهم قبل أن ندين أخطاءهم. أيها المعلمون والمربون، ازرعوا الحب قبل فرض الحزم، واغرسوا القيم قبل اللوم، وقدموا التشجيع قبل التأنيب، وكونوا قدوة صالحة قبل أن ترفعوا أصوات الزجر. كونوا لهم آباء رحماء قبل أن تكونوا مراقبين أشداء. فالتربية ميدان رحمة ومزرعة بناء، وليست ساحة تصفية أو ميدان عنف. تذكروا دوما أن اليد الواحدة لا تصفق، وأن القلوب إذا اجتمعت عمرت، وإذا تفرقت خربت. ونحن وأنتم في سفينة واحدة، إن نجت نجى الجميع، وأن غرقت غرقنا جميعا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يرزقنا وإياكم أبناء بررة يكون لنا قرة عين في الدنيا وذخرا لنا في الآخرة. هذه مستمعين الأعزاء الكرام هي مشاركة الأخ أبو محمد عبد الله السقاف، جزاه الله خيرا، ونأمل منكم أحبتي المشاركة في الحلقات القادمة.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة تربية الأجيال وصناعة الرجال حديثنا عن غرس في نفوس الأبناء احترام حقوق الغير وعدم الاعتداء عليها. إن تربية الأجيال ليست مجرد تلقين المعلومات أو تزويد بالمهارات، بل هي بناء أخلاقي وغرس للقيم في العقول والقلوب، وهي مسؤولية عظيمة تقع على كاهل الآباء والأمهات والمربين والمعلمين وكل من له تأثير في الناشئة. ومن القيم العظيمة التي يجب أن تغرس في نفوس الأبناء احترام حقوق الغير وعدم الاعتداء عليها، والابتعاد عن كل مظاهر العبث والإفساد، سواء في الممتلكات العامة أو البيئة أو المرافق أو المخلوقات. لقد جاء الإسلام بتربية الإنسان على الأمانة والرعاية والرحمة، فنهى عن الإفساد في الأرض وعده من أعظم الذنوب. قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد، وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وكم من أبنائنا هداهم الله يشوهون الجدران أو يكسرون الأنوار أو يعبثون بألعاب الحدائق أو يقطفون الأزهار أو يقطعون الأشجار ظنا أن ذلك تسلية أو له بريء، ولكنهم لا يعلمون أنهم يعتدون على نعم الله ويخالفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الشجرة بلا حاجة، وذم الفساد في الأرض، وقال في الحديث الصحيح: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. والسدر نوع من الشجر النافع، والحديث وإن كان فيه خلاف في درجته وصحته فإنه يدل على شناعة الاعتداء على الأشجار والنبات. وقد ورد في السنة أيضا: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فانظر كيف حث الإسلام على الزراعة والغرس لا على القطع والإفساد. فينبغي أن نربي أبناءنا على حفظ الممتلكات العامة واحترام المرافق والتعامل مع البيئة برقي ورحمة، فلا يلقي القاذورات في غير موضعها، ولا يعبث بالماء أو الكهرباء، ولا يؤذي الحيوانات، ولا يشوه المناظر. وينبغي أن نغرس في قلوبهم معنى الأمانة، ونبين لهم أن المرافق العامة أمانة، والأشجار أمانة، والطرقات أمانة، حتى الهواء والماء والطير أمانة في أعناقنا، يجب أن نحفظه ولا نفسده. فيا أيها المربون الكرام ويا أيتها الأسر الفاضية، علموا أبنائكم أن العبث بالممتلكات ليس دلالا بل هو تعد وإثم. أغرسوا فيهم أن الأشجار مخلوقات تسبح الله، وأن الاعتداء عليها يغضب الله. ربوهم على أن نظافة المكان دليل الإيمان، وحفاظهم على البيئة من شكر نعم الله. عودوهم على أن يتركوا المكان أفضل مما وجدوه، وأن يكونوا قدوة في الإصلاح لا في الإفساد. وإن القلوب إذا تربت على التعظيم لله والإحسان إلى الله أورثها ذلك صلاحا وسكينة، وصار صاحبها مباركا حيثما كان. فالجيل الذي نحلم به هو جيل يحترم الطريق ويوقر النعمة ويرحم الشجر والحجر ويغرس الخير في كل مكان. اللهم اجعلنا من المصلحين وذرياتنا من الصالحين، وبارك لنا في أبنائنا وبناتنا، واجعلهم من أهل الإحسان والرقي، واجعلهم مباركين حيثما كانوا.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة. مع ارتفاع درجات الحرارة، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصة ولا يعب عبا فإنه من الكباد. والكباد بضم الكاف وتخفيف الباء، هو وجع الكبد، وقد علم بالتجربة أنه إن ورد الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها، ولو ورد بالتدريج شيئا فشيئا لم يضاد حرارتها ولم يضعفها. وهذا مثاله صب الماء البارد على القدر وهي تفور، لا يضرها صبه قليلا قليلا. وقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم فرقتم. ثم الإثبات علميا أن المسؤول عن الشعور بالعطش هو الكبد، وعند شرب الماء دفعة واحدة يتساقط الماء بطريقة مفاجئة إلى الكبد فيصاب بما يعرف بالتليف الكبدي. أما إذا تم شرب الماء على ثلاث مرات، تعمل الأولى على إنذار الكبد وإشعاره أن الماء قادم فيستعد بابتلاله وليونه، فلا يسبب الكبد التآكل، وهي سنة محمدية وحقيقة علمية. فسبحان الله، ما أعظم نعمة الإسلام وما أعظم تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الباجوري رحمه الله، المتوفى سنة 77 و200 هجرية: الصديق هو الصادق في وده، بحيث يكون معك في الحق ويضر نفسه لينفعك، وإذا حصل لك مشقة من كدرات الزمان شتت أمره ليجمع أمرك، كما قال بعضهم: إن صديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. ثم قال رحمه الله معلقا: وهو نادر جدا في هذا الزمان. انتهى من كتاب تحفة المريد للباجوري. قال الإمام النووي رضي الله عنه نفعنا الله به، المتوفى سنة 76 و600 للهجرة: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا. انتهى من كتاب الأذكار للإمام النووي. وقد نص على ذلك أيضا في كتابه المجموع والتبيان وخلاصة الأحكام والأربعين وإرشاد طلاب الحقائق. وقال الإمام النووي أيضا: قال معروف الكرخي رضي الله تعالى عنه: علامة مقت الله تعالى للعبد أن تراه مشتغلا بما لا يعنيه. انتهى من كتاب بستان العارفين للإمام النووي رحمه الله تعالى. مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الحين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له خالد بن رمضان بن كرامة بن سالم قحيف بصبيح، والصلاة عليه الساعة 6 صباحا في مسجد الجامع بدمون، وفي جبان التريم الساعة 6:30 صباحا. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له خالد بن رمضان بن كرامة بن سالم قحيف بصبيح، والصلاة عليه الساعة 6 صباحا في مسجد الجامع بدمون، وفي جبان التريم الساعة 6:30 صباحا. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على هديهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نواصل حديثنا حول الإنسان وحول طبيعة البشر، وكيف الحق سبحانه وتعالى قد بين لنا جميعا هذا الوصف لأجل أن نتعلم، نعرف ما يجب الحذر منه ونتعلم ما يجب الاستفادة منه. فليس أحد أصدق من الله في وصف الإنسان، لأنه هو الذي خلق فهو أعلم به. ولهذا يقول: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ووصف بعد ذلك في سورة المعارك ما يتعلق بشأن الوصف لأولئك القوم الذين لا يصيبهم الهلع ولا يؤثر عليهم هجوم الشر، ولا أيضا يضرهم في أنفسهم إذا أعطاهم الله الخير أن يعطوه الغير. فلذلك تبين الآية نوعية السلوك لنموذجين من الخلق. نموذج من الخلق غلب عليه الطبع، ونموذج من الخلق غلب عليه الشرع. فالطبع سفلي والشرع علوي بصرف النظر. فالإنسان سفلي بحكم خلقه من الأرض والطين، والأمر الشرعي علوي لأنه يأتي من السماء من عند الحق سبحانه وتعالى. فهنا الإنسان محل تداخل وتزاوج بين أمرين، بين طبيعته البشرية وبين مراد الله فيه. فلهذا في القرآن يصف البشر، وبالطبع لما يصف الحق البشر لنا نحن في هذه الآيات القرآنية التي نزلت على نبينا محمد، هو يتكلم سبحانه وتعالى عن رصيد بشري سابق. اقرأوا تاريخ الأمم، اقرأوا تاريخ الشعوب، انظروا لأولئك الذين أصابهم الهلع بسبب أفعالهم للشر أو بمن ساهموا في الشر بذلك، وانظروا كيف كان من سلك طريق الخير، لأنه كان يصلي، لأنه كان دائم الصلاة، كما يذكرون مثلا في سن الإمام علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه. بالطبع هو مثال من أمثلة أهل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما يشار في أخباره أنه دخل إلى أحد المساجد وكان المسجد فيه نوع من أنواع الخراب، أي ضعيف البنية، فصلى في ذلك المسجد. لكن فجأة بإرادة الله تعالى حصل في المسجد ارتجاج أو اهتزاز، فسقط شق المسجد، فصاحت الناس، جاء الهلع: إن الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا. فجاء الهلع للناس وهرعوا إلى المسجد خوفا على الإمام ومن فيه. فمن كان في ذلك المكان من خاف خرج، هرب، لكن لم يخرج الإمام. فعلمت الناس يقينا أمام هذا الهلع أنه ذهب فيها، فعندما أزاحوا ما كان عائقا في الطريق ودخلوا، وجدوا الرجل يصلي في مكان ليس في الموقع الذي وقع فيه الحادث، ووجدوه في صلاته، فلم يستطيعوا أن يزعجوه في صلاته، مع العلم أن الأمر الذي حصل أمر جلل وأمر خطير وأمر مخيف. فتركوه حتى فرغ من صلاته، فسلموا عليه الناس: الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. قال لهم: الحمد لله على السلامة، على ماذا؟ ما الذي حصل؟ قالوا: انظر إلى المسجد، ماذا حصل فيه؟ قال: ما شعرت بذلك. الآن لما نوصف لكم هذا الأمر الذي يتكلم فيه، كلنا السامع يقول: هذا شيء غير معقول، هذا وصف مبالغ فيه، هذا مدح خارج عن دائرة إدراك الإنسان. لماذا نحن نقول ذلك؟ لأن نحن نريد أن نجعل كل من يسلك في هذا الوجود في علاقة بالله مثلنا، لأن ننظر إلى الإنسانية فقط ولا ننظر إلى المميزات التي يعطيها الله العباد. إذن فالآية تشير إلى أن الإنسان بطبيعته هلع، إذا مسه الشر جزوع، جزوع يعني غاية من غايات الهلع، وإذا مسه الخير أيضا يحرص على هذا الخير حتى لا يخرج، وهو نوع من أنواع البخل الذي يصيب الإنسان إلا المصلين. هنا يرجع الأمر إلى الاستثناء، وهذا فيه إشارة إلينا جميعا، إذا أردنا أن تخفف عننا آثار الشر في الأرض أو تخفف عننا كذلك آثار البلاء الذي ينزل على البشرية، أو كذلك يعطينا الله حق المعرفة للنعمة التي ينعم بها علينا من نعمة المال أو من نعمة العلم أو من نعمة حتى الولاية. لا يليق بإنسان يعطيه الله ولاية ثم يبعدها عن الناس، لابد أن يدعو لهم، لابد أن يرحمهم، لابد أن يشفق بهم، وليس ذلك أنه إذا مسه الخير منع. يعني حتى بعض الناس ما يحب يدعو للخلق، يقول لك هؤلاء الناس ضلوا وأضلوا واتركهم. فهذه فيها نوع من أنواع الشح البشري الذي يشير إليه القرآن، أنه قد يصاب الإنسان ولو كان في خيريته بهذه المسألة المتعلقة بالمنع. وقد أشار النبي في آخر الزمان أنها ظاهرة، كثير من أهل العلم وأهل الولاية يعتزلون الناس فيمنعونهم عن الخير لأسباب، وبعضها فيها عذرها وبعضها ليس لها عذر. إذن فمعنى ذلك أن المصلي الذي يحسن صلاة، الذين هم على صلاتهم دائمون أي يواظب على صلواته، يكسبه الله أمان، يكسبه الله اطمئنان، يكسبه الله راحة، فيكون أمره على غاية السلامة. يعني بمعنى أنه يكون أكثر نقاء وأكثر صفاء مع الله سبحانه وتعالى في سلوكه. كتب السلوك في علم الإحسان تشير في بعض الكتب، ومنها الرسالة القشيرية، ومنها عوارف المعارف، ومنها قوة القلوب، كتب كتبت في سلوك الأمة الذين كانوا على هذا النموذج من الإدامة للصلاة والمحافظة على الدين والمحافظة على حق المسكين والسائل والمحروم كما جاء في الآيات. تجد عندهم نوع من أنواع التربية، حتى نسائهم في بعض الإشارات يقول أن امرأة تأثر بها أحد الشباب، فتاة تأثر بأحد الشباب رأها في مكان ما فعجبته فأحب أن يتزوجها أو أحب أن يتعرف عليها لهذا الغرض، وغرضه شريف، لكن هي في عالم آخر، هي ممن دخل في عالم التوبة وعرفت حق الله، فلم يكن عندها نظر إلى مثل هذا الشيء الذي ينظر إليه الناس إلا بنسبة. فكأن الرجل أكثر على الفتاة في المتابعة والملاحقة، حتى وصل يوم من الأيام أن يرسل لها رسول حول هذا الأمر، فكلمت الرسول وقالت إذا هذا الرجل صادق في هذا المطلب أريده يصلي صلاة الجماعة في هذا المسجد الذي تحت منزلنا كل الصلوات الخمس 40 يوم، بعد 40 يوم يرسل لي. وهذا الكلام ما يكون إلا من مؤدب ولا يكون إلا من مربي، وهذه مربية أو هذه مؤدبة، وهذا الذي نفتقر إليه الآن، الذي لا تستعجل والتي إذا جاءها الخير لا تمنع نفسها، لا تمنع غيرها عن هذا الخير الذي أعطاه الله إياه. فوصل الخبر إلى الرجل ففرح، فرح ما هو بالطاعة، ما هو فرح بالمسجد، فرح بما أوعدته به، وهذه علة الإنسان. فصار مواظما على الصلوات الخمس في المسجد، حتى الفجر يأتي المسجد ويصلي صلاة الجماعة ويخرج ويتلفت، حد منتبه له، حد يراه، ما عاد هو منتظر من الله تعالى أن ينظر إليه. لكن هذه طبيعة البشر، دائما ننظر هنا طبيعة البشر. حتى كملت 40 يوم، كملت 40 يوم الرجل انقطع، مرت على المرأة فترة لم يظهر، أرسلت إليه أين الوعد؟ قال لها، أرسل لها رسول، قال لها قد أبدلني الله خيرا منك، قد أبدلني الله خيرا منك، 40 اليوم التي صليتها في المسجد عرفتني طريق ربي، فنسيها. هذه الحالة التي يتكلم عنها، الذين هم على صلاتهم دائمون، يعود على الإنسان عائدات الطاعة والعبادة. ثم هي ليس طاعة فقط وعبادة، من يدخل المسجد؟ من سيجد في المسجد؟ من سيلتقي في المسجد؟ بالطبع في ذلك الزمان، نحن الآن ندخل المسجد فنجد كل بشاعة الخلق في المسجد في زماننا هذا، فلهذا ليس زمان تربية، يبقى على الإنسان يؤدي الواجب في المسجد، لكن ربما يجد كل الحقد والأغراض السيئة في المسجد في زماننا هذا. أما في زمانهم انظر كيف، حتى المرأة توجه الولد إلى المسجد لطاعة الله، حتى العواطف صارت وسيلة من وسائل إبعاد الشر في الإنسان، وكذلك عدم منع الخير عمن يرغب فيه أو من يكون من أهله. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ورزقنا حسن السلامة في الأقوال والأفعال والنيات والأمال، وصلى الله على سيدنا محمد في كل حال ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.
2: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن، ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 23 من برنامج فقه الخلاف. نناقش في هذه السلسلة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا.
0: نناقش مع فضيلة الشيخ الكثير مما يدور حول فقه هذا الخلاف، الذي استعرضنا فيه جانبا مهما من جوانب الخلاف وهو الجانب الفقهي. في هذا اليوم بإذن الله سنحاول أن نستعرض جانبا آخر ومهم جدا، وخصوصا في هذه الأوقات التي نعيشها في عالمنا العربي والإسلامي، وهو الفقه الخلاف السياسي. فضيلة الشيخ، لا يخفى على شريف علمكم، اليوم نعيش يعني أزمة خلاف سياسي قد البعض يصفها بأنها ممتدة الجذور، فكثير من الخلافات السياسية اليوم يعني استدعت الكثير من المواقف من عهد ما بعد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو حتى من ما كان في عهد الصحابة. دعنا نبدأ بمدخل عن هذا الخلاف الذي نشأ بداية من بعد عصر النبوة وامتد خلال هذه العصور. دعنا نبدأ في مدخل يلخص لنا ويجمل لنا هذا الخلاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء إن شاء الله سوف نبدأ الحديث عن الخلاف السياسي وما نتج عنه من خلاف عقدي. في الحلقات الماضية تكلمنا عن الخلاف الفقهي وأكثرنا الحديث فيه، وفعلا الخلاف الفقهي شائك ومتفرع ومتنوع، لكنه يبقى أقل خطورة من الخلاف السياسي وما نتج عنه من خلاف عقدي. في الخلاف السياسي نحن سنناقش بعض مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالخطأ بإصدار حكم في أحد هؤلاء الرجال الكرام رضي الله تعالى عنهم يشكل أمرا خطيرا، كما أن التبني أي رأي عقدي ليس كتبني آراء فقهية قد تكون مخالفة للراجح. على سبيل المثال، الخلاف العقدي بتبني بعض الآراء قد يخرج المسلم عن دائرة أهل السنة والجماعة، بل ربما يتبنى آراء تخرجه عن دائرة الإسلام. الحقيقة الخلاف السياسي والخلاف العقدي الذي نتج عنه أمور معقدة، كأننا الآن سنسير في حقل ألغام لا أبالغ بهذا الوصف، فبالتالي يجب أن نتحرى الدقة والحيطة والحذر، وهذا ما سنحاول في هذه السلسلة أن نقف عند أبرز محطاته وعن أبرز أحداثه ومراحله والموقف الذي ينبغي أن يتبناه المسلم لكي يكون في سلامة في دينه تجاه ما حدث عبر تاريخنا الإسلامي.
0: جميل جدا. بما أننا نتكلم عن خلاف سياسي، دعني أستعير بعض العبارات أو المصطلحات الدارجة اليوم في السياسة، فما هي خريطة الطريق التي سنسير فيها مع هذا الخلاف الشائك الذي كما ذكرت نحتاج أن نتحرى فيه الدقة في النقل وفي الطرح أيضا؟
1: نعم، يعني نحن سنبدأ بالحديث، سنستعرض الخلاف السياسي الذي حدث منذ أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فسنبدأ بأسس ومنطلقات يجب أن تكون في بالنا في عقيدتنا أن ننطلق منها عندما نأتي لكي نقيم مواقف أولئك الرجال. أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت في القرآن الكريم عن الصحابة وعن ذلك الرعيل الكريم، فيجب أن تكون هذه الأمور في بالنا قبل أن ننطلق. سأبدأ بها.
0: جميل.
1: ثم بعد ذلك سوف أبدأ بأبرز المحطات الرئيسية، محطات سياسية، أحداث تاريخية أنتجت لنا أول فرقتين عقديتين، وهما فرقة الشيعة وفرقة الخوارج. وبعد ذلك سيقودنا هذا الحديث إلى الكلام عن بعض الفرق الإسلامية التي خالفت أهل السنة والجماعة في بعض أركان الإيمان على وجه الخصوص، كعقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والقضاء والقدر وما شابه ذلك. فهذا ربما الخطة التي سنستكمل بها حلقات هذه السلسلة إن شاء الله.
0: جميل جدا. فضيلة الشيخ، الكثير من الدعاة وحتى من يعني من كبار العلماء من ذكر أن الخوض في الخلاف السياسي الواقع بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعني يتحفظ كثير من العلماء في ذكر مثل هذه الخلافات، فذكرتم أن هناك أسس شرعية ممكن أن ننطلق من خلالها في قضية بحثنا عن هذا الموضوع، فما هي الأسس التي يمكن من خلالها نقف ويعني قبل أن نبدأ ونخوض في هذا الخلاف؟
1: نعم، يعني أنا أؤيدك في هذا الكلام، ولو كان الأمر لي لما فتحنا موضوع الخلاف الذي حدث بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال عمر بن عبد العزيز وكما قال من بعده كالإمام أحمد، وانتشرت هذه الكلمة في السلف الصالح: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نلوث بها ألسنتنا. يعني يجب أن نكف عما حدث بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكما كنا نحفظ في بواكير تعليمنا وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. منذ أيام كان هناك لقاء مع شخص من أهل السنة ممن يكثر الحديث في موضوع الصحابة، وهو الدكتور عدنان إبراهيم، فكان مما يعني ذكره أنه نادم على فتح هذا الملف الذي فرق بين المسلمين أكثر مما كان يتوقع أنه سوف يجمع شملهم. لكن لولا مثل هذه الأمور ولولا تلك الأصوات التي تنعق من هنا أو هنا من المتشددين، خصوصا في فرق التي وقفت موقف العداوة للصحابة رضي الله تعالى عنهم كالشيعة وغلاتهم على وجه الخصوص، لما فتحنا هذا الموضوع. ولذلك أنا عندما أفتحه أول ما أبدأ لا أتكلم عن الأحداث، إنما أتكلم عن المنطلقات التي يجب أن نؤمن بها قبل الخوض في تلك الأحداث. وهناك 6 منطلقات يجب أن نلم بها. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجملة. من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى بعد صلح الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كان ممن بايع أبو بكر وعمر، عثمان بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال بعد أن انتهى الصلح، طبعا هذا الكلام كان قبل أن يقع الصلح، أما بعد أن انتهى الصلح قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قد يقول قائل هذا كان في السنة 5 من الهجرة أو 6، يعني في منتصف الفترة النبوية في المدينة، لكن بعد ذلك حدث منهم خلاف كبير وحدث منهم نقض لعهود الإسلام. نقول هذا غير صحيح، بل قال الله عز وجل في أعقاب غزوة تبوك وقد كانت في السنة 9 من الهجرة، قال الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. تبع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش تبوك ما يقرب من 10,000 من الصحابة رضي الله تاب الله عليهم جميعا، المهاجرين والأنصار، وهذا دلالة على تزكية الله سبحانه وتعالى لهم. لذلك نحن لا نأتي أن نتجرأ على مقام ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير والطلحة وعبد الرحمن بن عوف وهؤلاء الرجال ونخوض فيهم كما لو كان إنسان يخوض في أحداث سياسية تقع الآن وقد زكاهم الله سبحانه وتعالى. فهذه منطلق يجب أن نكون عارفين به. المنطلق الثاني أنه مهما بلغ بينهم من خصام فهم أفضل جيل من أجيال هذه الأمة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي. دلالة على أنه في آخر الزمان يتسرع الناس ويتساهلون في أداء الشهادات والأيمان وما شابه ذلك. الآن في المحكمة تمر على إنسان يقول: هذا ماذا تريد؟ تريد شهادة؟ أنا جاهز لكي أشهد لك، وهو لا يعلم عن هذا الموضوع. الأمر الثالث أنهم رضي الله تعالى عنهم ليسوا على درجة واحدة في العلم وفهم الإسلام والفضل وفهم الشريعة، ليسوا على درجة واحدة وحتى في الأجر،
0: وهذا أمر طبيعي
1: وهذا أمر طبيعي مجتمع. وقد ذكرنا هذا في بعض الحلقات. يدل لذلك قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هنا أيضا من الشواهد أن الله وعد كلا الفريقين الحسنى، وقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت، ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، رواه أحمد بن ماجه. هذا تفاوتهم أيضا في الفهم والعلم. المنطلق الرابع أنه لا يجوز لنا أن نسبهم كما لا يجوز لنا أن نسب أي مسلم، لكن حرمة سبهم تتأكد وتزداد على حرمة سب أي مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب المسلمين عموما، قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ثم نص على الصحابة رضي الله تعالى عنهم على وجه الخصوص وقال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. المد بمقدار ملء اليد من الطعام، النصيفة يعني كف واحد، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أتى في الأجر والفضل كما لو أنفق أحد الصحابة مقدار مد. ما السبب في ذلك؟ هو هذه الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي انعكست على قلوبهم رضي الله تعالى عنهم إيمانا ويقينا بالله سبحانه وتعالى. المنطلق الخامس أنهم ليسوا معصومين، أنهم بشر يخطئون ويصيبون، ولذلك إذا أخطأ بعضهم في بعض أحكام الدين أو في بعض مواقفه السياسية لا ينبغي أن نفزع ونقول كيف يصدر هذا منهم، هم بشر يخطئون ويصيبون، قد توافق تصرفاتهم الصواب وقد تكون في بعض تصرفاتهم مخالفة للصواب، بل ويخفى عنهم أو ربما ينسونه أو ربما يفهمونه على غير مراده، ويدل لذلك اتفاق العلماء قاطبة على كلمة الإمام مالك رحمه الله عندما قال كل أحد يؤخذ منه أو من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ونختم بهذه النقطة السادسة، أننا إذا أردنا أن نفتح ملف الخلاف الذي جرى بين الصحابة فينبغي ألا نزيد في كلماتنا على ما حدث بمقدار ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ماذا نقول عمن قاتل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه؟ نصفهم مثلا بالبغاة كما قال صلى الله عليه وسلم ويح عمار أو ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. إذا نسمي مثلا جيش معاوية أنهم فئة باغية، ثم سنتكلم ما معنى هذا البغي وما حكمه في الشريعة، لكن لا نزيد أوصافا وألقابا وأمورا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن نتقيد بها، فهذا أسلم لنا وأوضح أيضا ودلالة على الحيادية أيضا قدر الإمكان.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ، استأذنك في فاصل قصير نعود بعده أيها الأخوة والأخوات لاستكمال هذه الحلقة من الجزء الثاني، فابقوا معنا.
2: إذا عدتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من هذه الحلقة التي نستعرض فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج بعض الخلافات السياسية التي وقعت في عهد الصحابة وبعض الضوابط التي يجب أن ننطلق من خلالها في مناقشة هذا الخلاف. فضيلة الشيخ، هناك محطات رئيسية في تاريخ الخلاف السياسي والعقدي، الذي ترى أو كيف ترى عرض هذه المحطات، أو ما هي المحطات الرئيسية في هذا الخلاف السياسي الذي أدى إلى خلاف عقدي في النهاية؟
1: نعم، كما ذكرتم هناك الحقيقة مواقف، أحداث، محطات وقعت كان أدى تتابعها وتراكمها إلى ظهور هذا الاختلاف العقدي الذي نعاني منه إلى اليوم، خصوصا ما يحدث بين السنة وما بين الشيعة. هذه المحطات سوف نعرضها عرضا سريعا مختصرا، ونبين كيف نظر لها أهل السنة والجماعة وكيف نظر لها الشيعة، كيف قرأوها. وهذه المحطات التسع الذي أريد أن أناقش كل واحدة منها باختصار. أولا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عندما رجعوا من حجة الوداع بأهل بيته وثنائه على سيدنا علي رضي الله تعالى عنه على وجه الخصوص، مع مجموعة من الأحاديث التي بينت فضله رضي الله عنه، كيف قرأها السنة وكيف قرأها الشيعة. الثاني، مبايعة الصحابة لسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة دون استشارة سيدنا علي رضي الله عنه. الثالثة، تأخر سيدنا علي عن مبايعة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لأنه تأخر عنه فترة. الرابعة، منع أبي بكر رضي الله عنه السيدة البتول فاطمة الزهراء رضي الله عنها ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامسة، عهد أبي بكر بالخلافة لعمر بن الخطاب من بعده. والخامسة، اختيار سيدنا عمر رضي الله عنه الخلافة ستة من الصحابة وحصر الخلافة فيما بينهم لكي تكون شورى بعد وفاته. السابعة، امتناع مجموعة من الصحابة عن مبايعة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. والثامنة، وكانت نقطة حقيقة يعني مهمة، هي اصطفاف بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعائشة وطلحة والزبير في الصف الذي يقابل صف سيدنا علي في معركة الجمل. والنقطة السادسة والأخيرة هي خروج فرقة الخوارج ومقاتلتهم لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. هذه المحطات التسع تراكمها وتتابعها شيئا فشيئا أدى الحقيقة إلى وجود الآن أخطر يعني الفرق العقدية التي نعاني منها، الفرقة التي تريد أن تنقض وتتربص وتترقب الفرصة للانقضاض يعني على المسلمين أو على فئات من المسلمين.
0: طيب فضيلة الشيخ، قبل أن نستعرض هذه المحطات ونقف معها محطة محطة، يعني هل ترى من طرح مثل هذه المواضيع يعني فائدة على الواقع العملي اليوم، على واقعنا اليوم، الواقع العملي اليوم أو الواقع حياة المسلمين اليوم يعني مكرسة في هذه الخلافات التي ذكرت، ويعني طرح مثل هذا الموضوع هل تتوقع أن يكون له صدى أو يعني مساهمة في قضية تخفيف هذا التأجيج الموجود بين هذه الفرق؟
1: يعني لا يخفاك أن التاريخ مليء بالدروس والعبر، ونحن عندما يعني كما يقولون التاريخ يعيد نفسه من حين لآخر، يعني أحداثه تتكرر، فنحن سنرى ما هي الأخطاء التي حدثت فيما سبق لكي نتجنبها، وما هي مخارج الأزمات التي استطاع الصحابة ومن بعدهم الخروج بها من تلك الأزمات التي عاشوها لكي نحاول أن نلقي الضوء عليها. فنحن لا نكرر معلومات تاريخية بقدر ما نحاول أن نستجلي منها عظة وعبرة. فإحنا الحقيقة يعني عندما نطرحها طرحا حياديا منصفا لعله يعني يعيد الموازنة إلى ما كانت عليه. لا نريد هذا الشطط، لا نريد هذا الإفراط والتفريط، لا في حق آل البيت رضي الله تعالى عنهم ولا في حق بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فنعتقد أنهم كانوا جسدا واحدا، ولكن نشأ خلاف فيما بينهم كما ينشأ بين البشر، وينبغي أن لا يحمل ما لا يحتمل أو أن يعطى أكبر من حجمه.
0: جميل، دعنا نستعرض هذه المحطات التي ذكرت. المحطة الأولى ذكرت فيها وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته. نعم. بعد حجة الوداع، دعنا نأخذ يعني وإن كان أنا أخشى أن الوقت لا يسعنا للتسع محطات، لكن سنحاول بقدر الإمكان أن يعني نختصر في كل محطة.
1: نعم، يعني نحن في هذا اللقاء إن شاء الله سنركز على محطتين فقط، لا أظن أن بإمكاننا أن نزيد أكثر من هذا. عندما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في الطريق، وقفوا عند بئر ماء يسمى هذا الماء خم، والغدير الذي كانوا فيه يسمى غدير خم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله سبحانه وتعالى إلى آخره، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني الموت، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم وأحمد، فالحديث صحيح. وفي رواية عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال زيادة على هذا: من كنت مولاه فعلي مولاه. وقد روى هذه الزيادة الترمذي وابن ماجة دون الحديث، لأن هذا كان في بمائهم. فالحديث يشير إلى عظيم حق أهل البيت رضي الله تعالى عنهم، ويشير إلى وجوب إكرامهم واحترامهم وتقديرهم، وتؤكد على فضل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه على وجه الخصوص، وأنه مولى المؤمنين وسيدهم ومحبوبهم، ولا تنص أن يكون خليفة عليه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لأن معنى من كنت مولاه، ماذا تعني كلمة المولى؟ لها عدة معاني في اللغة، منها الرب والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحبوب والحليف، ولها معاني سلبية أخرى كالعبد والمعتق والمنعم عليه. طبعا هذه المعاني الأخيرة حتما ليست هي المقصودة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي. فالحديث يدل على أن سيدنا علي تجب محبته وموالاته ونصرته، وليس المعنى أنه سيكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من خلال المنطق العقلي أو واقع الناس لا يمكن أن يتواطأ أولئك الآلاف. يعني كم حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة؟ 100,000 تقريبا من الصحابة، بعضهم أسلم متأخرا، لكن يا ترى كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الماء؟ حتما أنهم آلاف. فمن المستحيل الواقعي أن يتفق أولئك الآلاف على كتمان الخلافة عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، أو أن يكونوا فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص بهذا الكلام على خلافة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. الشيعة ماذا يقولون؟ يقولون: قام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الغدير وقال: هذا أخي ووصيي والخليفة من بعدي، بالنص هكذا. ثم تواطأ أولئك الآلاف من الصحابة على كتمان الأمر وغصبه عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه.
0: إذن هل نسمي هنا الخلاف خلاف في الرواية؟ يعني أن رواية الشيعة كانت مختلفة عن رواية السنة، فنشأ هذا الخلاف الشرخ بين هاتين الفرقتين.
1: طبعا يعني الروايات الصحيحة هي: من كنت مولاه فعلي مولاه. الروايات الصحيحة: أذكركم الله في أهل بيتي. لم يقل صلى الله عليه وسلم: هذا أخي ووصي والخليفة من بعدي. لأنه إذا نظرنا إلى الأسانيد سنجد أنها أسانيد واهية، وإذا نظرنا إلى المنطق الواقعي يستحيل أن لا يكون هناك مجموعة رجال من الشرفاء لأهل الشفافية أهل الصراحة للمواقف، لكي يقولوا للصحابة: أنتم خنتم العهد. فكلهم اتفقوا على بيعة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه.
0: إذن هناك رواية ضعيفة، وهناك أيضا منطق عقلي يفند قضية أن الرواية التي ذكرها الشيعة في مثلا كتبهم لم تكن رواية صحيحة.
1: نعم، هي ليست رواية ضعيفة، هي رواية مكذوبة غير صحيحة. هذا مما قال عنه أهل السنة أنه من الموضوع، لأنه يستحيل أن يتواطأ الصحابة على مثل هذا. الذي ورد هو الوصية لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه فقط. لكن بلا شك أن تلك الواقعة كانت تشكل أول يعني نقطة اتكأ عليها الشيعة، أما عند السنة فقد مضت ومشت يعني مشيا طبيعيا تاريخيا واقعيا، وبايعوا أبا بكر ولم يلتفتوا إلى قضية بئر خم أنها كانت تنص على الخلافة. كانوا ينظرون أنها وصية بسيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ولذلك عاملوه طيلة خلافة سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان في غاية الاحترام والتقدير والتوقير. فكان وسيأتي عندنا كلام لسيدنا أبي بكر فيما بعد، ومعاملة سيدنا عمر لسيدنا علي كان يعد

0: الله سبحانه وتعالى لكي تسير هذا السير السريع. اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة للتشاور في موضوع الخلافة أيضا، لم يعزموا على مبايعة، كانوا يتشاورون من نرشح، ماذا نقول إلى آخره. فخشي المهاجرون أن يتخذ الأنصار قرارا بتخليف أحدهم كخليفة للمسلمين، فينتج عن هذا فيما بعد هرج ومرج واختلاف. فاجتمع المهاجرون إلى أبي بكر وعمر وانطلقوا إلى السقيفة. تخلف عنهم علي والزبير، علي كان لي قربه من النبي صلى الله عليه وسلم ومكثه معه، والزبير ربما لبعض أشغاله وما شابه ذلك. فانطلقوا، فلما اجتمعوا في السقيفة قام خطيب الأنصار وأثنى على الأنصار، فلما سكت أراد عمر أن يتكلم فأسكته أبو بكر وهو الذي بدأ في الكلام، فأثنى على الأنصار بما هم له أهل، ثم قال بعد ذلك إن العرب أو إن الناس لا يعرفون موضوع الإمارة والخلافة إلا لهذا الحي من قريش، هكذا جرت عادة الناس. حدثت بعض الاقتراحات فخشوا من الاختلاف، فقال سيدنا أبو بكر أنا أرضى لكم أحد هذين الرجلين، يعني عمر أو أبا عبيدة كان بينهما. فمباشرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال أبسط يدك يا أبا بكر فلنبايعك، فبسط يده فبايعه عمر، بايعه أبو عبيدة، بايعه بعض المهاجرين الموجودين. الأنصار مباشرة تقدموا للبيعة، رضوا هذا الأمر. لما رجعوا بعد ذلك بايعه الناس، فكانت استشارة لم تأخذ حظها من الاستقراء والاستقصاء، لكنه تم اتفاق عليها فيما بعد ورضي بها سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. لم يثر أحد من قريب ولا من بعيد أن الخليفة يجب أن يكون عليا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم تأتي الإشارة إلى هذا، فبالتالي مر الأمر واتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على بيعة سيدنا أبي بكر. سيدنا عمر رضي الله عنه برر هذه العجلة قال خشينا إن فارقنا القوم، يعني لو تركت الأنصار بدون أن نتفق معهم على رأي ولم تكن بيعة، أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فساد. وهذا الحديث رواه البخاري وأحمد. فلاحظ أن الأنصار والمهاجرين لما اجتمعوا في السقيفة وتناقشوا وأبدأوا اقتراحات لم يشير أحد منهم لا من قريب ولا من بعيد إلى أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هو الذي يجب أن يكون الخليفة، بمعنى أنهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم الذي كان منذ أيام فقط، كان هذا في شهر ذي الحجة من السنة العاشرة، وهم الآن يتناقشون في شهر ربيع أول من السنة الحادي عشرة، يعني كلها ثلاث شهور. لم يشير أحد منهم إلى حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، على أنه نص في خلافة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. نعم، يعني وهناك أيضا إجابات لأهل السنة تبين تبرر موقفهم وصحة موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم.
1: أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، ولعلنا يعني نستكمل بعض يعني هذه المحطات في لقاءاتنا إن شاء الله القادمة. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العرفج، وأشكركم أيها الأخوة، تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قبيل اللطف، يا جميل الصنع، يا عليم من لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كثير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف منك، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بك وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا على خلقه ورضا نفسه وزنة عرجه ومدان كلمات.
0: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينصب علينا وعليكم بالحد. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

0: وصحبك ومن أحبكم اقترب، والحمد لله رب العالمين.
1: المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.
2: الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل وبيانه على لسان عبده الهادي الدليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاه واتبعه في سواء السبيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التكريم والتفضيل والإجلال والتعظيم، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام ربنا وإلهنا جل جلاله وتعليماته وتوجيهاته فيما أنزله على خير برياته عبده المختار محمد صلى الله عليه وسلم، قد وصلنا في سورة الحج إلى قوله جل جلاله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ويقول: من كان يحتاط في أمره خشية من الله فلا يتجاوز الحد، وإذا عاقب بمعنى جاز من اعتدى عليه وأذاه لم يتجاوز حده في أن لا يعتدي إلا بمثل ما اعتدي به عليه. من عاقب بمثل ما عوقب به لا يتجاوز الحد ولا يظلم، صاحب البعد عن الظلم وأخذ حق الغير، المتعرض لأن يظلم ويوذى من قبل وذا وذاك تكون له نصرة من قبل ملك الأملاك. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب ثم بغي عليه اعتدي عليه كالذين أخرجوا من بديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله لا ينصرنه الله. والمعنى: احفظ إيمانك وأدبك معي ولا تتجاوز الحد فيما تأتي وتترك، لا تظلم أحد، فإن ظلمت فأنا معك وأنا الذي أنتقم لك. ألا تكتفي بي وأنا القادر على نصرة من أردت أن أنصر؟ بل لا منصور إلا من نصرته، ولا مخذول إلا من خذلته. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يقول جل جلاله: ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وفيه إرشاد لأن الذي يعاقب بمثل ما عوقب به أو يعتدي بمثل ما اعتدي عليه أمامه وراء هذا الوقوف في حد العدل فضل بالعفو والغفران، فيتصف بأوصاف شريفة وصف الرحمن بها نفسه: العفو والمغفرة، إن الله لعفو غفور، كما قال جل جلاله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، لهو خير للصابرين. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، اتقوا الله لا تجاوز حدك، واتقوا الله واعلموا أن الله ما سمعتك. واعلموا أن الله مع المتقين. إيش بعده؟ وأنفقوا في سبيل الله. أحسنوا ففي إرشاد إلى الإحسان والفضل والتجاوز والعفو. إن الله لعفو غفور. ومع ذلك فإنما ينال عدله وانتقامه من ظلم ولو كان يستحق عفوا ومغفرة لوجدها عند الله، ولكنه بتعديه لحق الغير أخرج نفسه عن دائرة العفو والغفران والعياذ بالله تبارك وتعالى، حتى يذكر أن الحق يقول في حديث القدسي: أنا الظالم إن لم أنتقم من الظالم لمن ظلمه. إن لم أنتقم للمظلوم من الظالم أنا الظالم وحاشاه وما هو بظالم جل جلاله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول جل جلاله: وهذا الأمر اليقين المقطوع به في نصرته للمخلصين والصادقين والذين لم يتجاوزوا حدودهم خشية منه. يقول ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، لا يفعل ذلك غيره، فهو صاحب القدرة. ألا يقدر على نصرة من وعده بالنصر؟ ألا يقدر على نصرة المظلوم من الظلم؟ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، صاحب القدرة المطلقة التي تبصرونها بأعيانكم ليل ونهار على ظهر الأرض، يأتي في كل يوم وليلة، من الذي رتبه وكيف يولج يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل؟ المكان الذي كان نهارا مشرقا بالنور يدخل عليه الظلمة فيصير ليلا، والمكان الذي كان مظلما ليلا يدخل عليه نور الشمس فيصير نهارا. يولج الليل في النهار في الليل، تزيد أيام ساعات في الليل وتنقص من النهار، تنقص أيام ساعات، تزيد أيام ساعات في النهار تنقص من الليل. يدخل الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل جل جلاله وتعالى في علاه. وإلا شيء أجهزة معهم ترتب لنا الليل والنهار، أو شيء من حكوماتهم تصلح هكذا، لا إله إلا الله. فإذا كان هذه القدرة أمامكم كيف تشكون في أنه ينصر من نصره، ينصر من ظلم بغير حق؟ وإن الله على نصرهم لقدير كما قرانا في هذه الآيات: وذين الذين يقاتلون، وفي قراءة يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير جل جلاله. اللهم انصرنا والمؤمنين وأهل الحق والهدى في مشارق الأرض ومغاربها، يا سميع يا بصير يا قوي يا متين يا قدير. قال تعالى: وأن الله سميع بصير، سميع لجميع الأقوال ولكل ما يسمع، السمع المطلق، والبصير بجميع أفعال العباد بل وبما يسرون وما يعلنون. فالسميع المطلق هو الله وحده، يسمع كل شيء حتى يسمع وقوع الخاطر، ويسمع حركة الجناح الطائر في الهواء، ويسمع سبحانه وتعالى دبيب النمل، هذا ليس لغيره جل جلاله وتعالى في علاه، ويسمع كل شيء. وجميع من نسب إلى السمع من الخلق يسمعون أشياء وتغيب عنهم أشياء وتدق عن أسماعهم أشياء، وإن سمع الشيء القريب منه لم يسمع البعيد منه، لكن الله يسمع كل شيء، فهو السميع البصير جل جلاله. فيحسن الاعتماد عليه، ويحسن الثقة به، ويحسن التوكل عليه جل جلاله. وذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير، فكيف تشك في قدرته أو في نصرته لك إن أطعته وصدقت معه جل جلاله؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم اجعلنا والحاضرين والسامعين والمشاهدين ممن ينصرك حقيقة، فتنصره يا من بيده الأمر كله. ذلك بأن الله هو الحق الواجب الوجود، الحق، الحق المطلق هو الله واجب الوجود وليس هذا لغيره، كل من سواه فأصله عدم باطل. ألا كل شيء ما خلى الله باطل. ثم بعد ذلك ما كان ممتنع الوجود فهو الباطل المطلق، وما كان ممكنا الوجود فأوجد بموجد فهو باطل من وجه حق من وجه، فمن حق من وجه نفسه وذاته باطل، ومن وجه إيجاد الله له تبارك وتعالى إمداده له بالإيجاد وأنواع الإمداد فهو حق من هذا الوجه، لكن الحق المطلق هو الله، قوله الحق وعبادته حق وأمره حق وبيد ملكوت كل شيء واجب الوجود. أفاض وجوده بإيجاد من أوجد من العدم جل جلاله وتعالى في علاه. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، كل ما يستندون عليه ويعتمدون على دون الله غير الله تبارك وتعالى باطل، لا وجود له في ذاته ولا في أصله، ولا يمكن أن يكون لهم العون ولا النصيرة على الحقيقة. إذن فاز الذين عرفوا الحق وآمنوا بالحق وصدقوا مع الحق وأخلصوا للحق، فأفاض عليهم وجودا حقا منه ونعيما حقا منه وفضلا حقا منه سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله هو الحق الواجب الوجود والذي لا يوجد شيء سواه إلا بإيجاده. إذن فهو الذي يجب أن يعبد، فعبادته حق وأمره حق وقضاؤه حق ولقاؤه حق وكلامه حق ورسله حق وأنبياؤه حق وملائكته حق بإحقاقه لذلك، وهو الحق المطلق جل جلاله. يقول يطلق هذا الحق المطلق، يطلق الحق على كل ثابت، ولكن لا شيء يثبت إلا بإثبات هذا الموجد الحق جل جلاله. فمما أثبته أعلى ما أثبته الحق نبوة أنبياء ورسالة رسله، فأعلى مثبت من الخلق بالحق فكان حقا محمد، والمثبتات الكبرى بالحق فكانت حقا الجنة والنار، أوجدهما وجعلهما الغاية في النعيم والعقاب والمصير الذي يسير إليه المكلفون فيخلدون فيهما، فالجنة حق والنار حق، كما أن الساعة حق، فهذه ثوابت بإثباته جل جلاله وتعالى في علاه. أما الحق المطلق الذي هو واجب الوجود ويمتنع عليه العدم فهو هو وحده، هو وحده جل جلاله، بل ما سواه كان عدما كائنا ما كان، كل ما سواه كان عدم. قال نبينا كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه جل جلاله، كان الله ولا مكان ولا زمان وهو الآن على ما عليه كان. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي أن الله هو العلي الذي اعتلى فوق كل شيء جل جلاله. فلا شيء سواه إلا هو مقهور بقهره، محكوم بحكمه، دان وضيع أمام قدرته وإرادته، فهو العلي العلو المطلق سبحانه وتعالى الكبير جل جلاله وتعالى في علاه. العلي باعتبار ذاته، الكبير باعتبار صفاته، وكل ما سواه فنسبة الكبر إلى شيء منه مجازا بالنسبة لشيء آخر من نفس الكائنات، أما الكبرياء المطلق فللواحد الحق. وعلى هذه الكبرياء الوجود، والوجود الثابت الذاتي له وحده، وما سواه بإيجاده وجد، بإيجاده وجد ما سواه من الموجودات. إذن الكبير هو الله أكبر. ألم ترى أن الله، تفكر في هذه الآيات من حواليك والمرئيات والمشاهدات، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء جل جلاله بترتيبه وتقديره سبحانه وتعالى وتصرفه وقدرته، أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. كانت بالأمس يابسة قاحلة قفرة مقفرة، ينزل ماء في لحظات فتصبح مخضرة. ومن بقاع الأرض ما تصبح الخضرة فيها في صبيحة اليوم الذي يجي فيه المطر، إذا جاء المطر في اليوم الثاني، وأكثر الأراضي تبدأ الخضرة بالبلل، ولكن تبدأ الخضرة ما تظهر الخضرة بالأشجار ثمر إلا بعد مرور أيام مدة فتظهر الخضرة، فتصبح الأرض مخضرة. وهذا بالرفع فتصبح الأرض مخضرة، لأنه يريد إثبات أن الأرض تصبح مخضرة، وأنه لو نصب لتغير المعنى. وهذا من دقائق الإعراب في العربية، يقول الرجل للرجل ألم أنعم عليك بكذا وأعطيك كذا فتشكرني، إذا قال تشكرني يعني أثبت شكره، أي فأنت قائم بشكر. أما إذا قال أنعم عليك بكذا وكذا فتشكرني، يعني لا تشكرني، أنت غير شكور. وهكذا قال فتصبح الأرض مخضرة، ولو قال تصبح الأرض مخضرة كان عكس المعنى وكان عكس المراد اللي كان يقول. فتصبح الأرض مخضرة ذات خضرة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها ما اهتزت، وإن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير جل جلاله. فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف جل جلاله وتعالى في علاه، لطيف يحيط علمه بجميع المصالح والمنافع ثم يرتبها بيسر ورفق. هذا اللطيف، واللطف بهذا المعنى الواسع ليس إلا له، ومن كان من خلقه له شيء من معلومات بالمصالح ثم رافق في التوصل إليها يقال له لطيف، لكن لطف محصور وقاصر. أما هو فقد أحاط علمه بجميع المصالح والمنافع لكل شيء، وكل شيء خلقها لا يعلم من خلقه، وهو اللطيف الخبير جل جلاله. ثم رفق بالعباد ورتب هذا الخلق والإيجاد، يحول النطفة إلى علقة إلى بلطف. وهكذا إن الله لطيف خبير ذو علم وخبرة، محيطة بكل شيء من جميع الجوانب. نعم اللطيف الخبير، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض. يقول تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف يوصل آثار الماء إلى أعماق الأرض، إلى محل النبات، ويعطي كل بذرة ما تستحقه، لا يزيد عليها ولا ينقص، تأخذ بمقدار ثم تتحول إلى الإنبات وتشق الأرض شقا حتى تبدو إلى ظاهر الأرض، ولا تروح إلى الجانب ده ولا الجانب ده ولا الجانب ده للجهات الأربع، ولا تنزل تحت تطلع لا كذا. منين هذا؟ من يعلم؟ منين التعليمات؟ في إشارات مرور عندها؟ في جندي مرور عندها؟ سبحانه. وإن قلبت الحبة كذا وإن قلبتها كذا، وقت الإنبات تنقلب وتطلع كذا، ولا تروح يمين ولا يسار ولا أمام ولا تنزل تحت. من قالها الأرض كذا وطلعي كذا وظهر الأرض من هذه الجهة؟ لطيف خبير، يضع كل شيء في موضعه ويرتب ترتيبا ويقدر تقديرا يجل عن الوصف أكبر من عقول آل السماء وآل الأرض. إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وعبيدا على الحقيقة، خلقها وخلق ما عليها وكلها ترجع إليه. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فإذن لمن؟ قل لي من ما في السماوات والأرض، لمن؟ لله. كتب على نفسه الرحمة جل جلاله: لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. آمنا بالله وبما جاء، له ما في السماوات وما في الأرض. قال سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كله له، ملك وعبيد الله على الحقيقة. إن الله لهو الغني عن كل شيء، المفتقر إليه كل ما عداه، كل ما سواه مفتقر إليه، هو الذي يخلقه، هو الذي يرزقه، هو الذي يقدره، هو الذي يصور، وهو الذي يطور، وهو الذي سبحانه عز وجل. فلا يستغني شيء عنه، لا إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا جماد ولا ذرة ولا حشرة ولا كوكب ولا أرض ولا سماء، كلها محتاجة إليه، هو اللي يرتبها ويقدرها ويسيرها، وهو الغني عنها كلها، لا يحتاج إلى شيء. الحميد جل جلاله الذي يستحق الحمد في جميع تصرفاته وتدبيراته والتقديم وتأخيره ورفعه وخفضه وإعطائه ومنعه، لا إله إلا هو. إن الله لهو الغني الحميد، يستحق الحمد على كل حال. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض، هواء وماء وأشجار وأطعمة وألبسة ومراكب وحجر ومدر وأنواع من الكائنات، سخر لكم ما في الأرض. ولو سلطوا عليكم، لو كان الأحجار مسلطة علينا بتصلحش قدامها؟ حشرات سلطت عليك ما قدرت فيها، مش بتصلح بالأحجار، كيف بتصلح بالجبال لو سلطت عليك ومسخرة لك؟ طلع فوقها، دق منها، نزل منها، شقها، صلح فيها نفق مسخرة. سخر لكم ما في الأرض، له الحمد. والفلك وسخر

0: سبحانه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. من يمسك السماوات؟ في عندهم ترتيب مسك السماء، مسك السماء، ما يقدرون يمسكون أنفسهم يمسكوا السماوات. لا إله إلا الله. ورفع السماء بغير عمد ترونها، شيء عمد تمسكها. قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض تسقط إلا بإذنه، إذا شققها وصارت كالمهل في القيامة انتهت، وقبل ذلك ماشي تسقط. ولا السماء كلها، هذا كوكب واحد لو اندق بالأرض شو بيحصل في الأرض؟ واحد كوكب يسقط في الأرض دق، ولا قنابلهم ولا ما عندهم يساوي. طيب ولهذا تجد عندهم أحيانا من وقت الآخر يقولون إنه في كوكب كذا يقترب من الأرض يمكن أن يصيب، ويجيبون بعد مدة يمكن يصيب ويروح. لو في واحد يمسك الكواكب ويمسك محلك إلى الوقت الذي يأذن فيه وقعد محلك، لا أنت بتمسكها ولا دولتك بتمسكها ولا تكنولوجيا حقك بتمسكها ولا الأسلحة حقك بتمسكها، هو يمسكها جل جل. إن ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا إن الله يمسك السماوات والأرض، والأرض اللي أنت عليها هذه لو تزلزلت ولا راحت وطفين بتمسكها؟ كيف بتمسكها؟ بيمسكون إيش؟ هزة مدة ثواني تنهيهم، تنهي قواتهم مدة ثواني بأقل من دقيقة، هزة من الأرض. من اللي يمسك؟ قال تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يقول من يمسكهما؟ ما لا يمسكهما أحد من بعده، لا إله إلا هو. يقول الفلك تجري في البحر بأمره، فلذلك والطير لما يطير في الهواء بأمره، لو أراد يسقط يسقط جل جلاله. ألم يروا إلى الطير فوقهم، صافات ويقبضن ما يمسكهن عند الرحمن، ما يمسكهن إلا الرحمن بكل شيء بصير. يقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس للرؤوف الرحيم، رافته ورحمته تحيون، وإلا ما تسوون شيء ولا تقدرون على شيء. ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من داب، ما ترك عليها من داب، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إن الله بالناس للرؤوف الرحيم، وهو الذي أحياكم كنتم عدم، وتكوينكم هذا الجسد بنفخ الروح فيه من نطفة جماد، نطفة علقة مضغة كله جماد، عظام كلها جماد، كسية لحم جماد نفخ فيها الروح. أحياكم من العدم ثم يميتكم للاعتبار والادكار، كل ساعة يموت واحد فيكم، كل ساعة يموت واحد فيكم، ثم يحييكم كما أحياكم أول مرة يحييكم مرة أخرى بالبعث والنشور. إن الإنسان لكفور، يعاند ويكابر ويجحد القدرة والإرادة والنعم المصبوبة عليه، وهكذا، وما يعرف شكر النعم، ويعد المصايب وينسى المنن والمواهب. إن الإنسان لكفور، إن الإنسان لربه لكنود جحود. وإذا تأمل وانصف أنه على ذلك شهيد وداري بنفسه. وإلا إفضاله وإنعامه علينا ما يساويه شيء، ولو عبدنا من كل بكل قدراتنا ما يساوي نعمة بصر ولا نعمة سمع ولا نعمة. والذي عبد الله 500 من بني إسرائيل إذا جاء يوم القيامة حسبوه على نعمة البصر ذهبت العبادات كلها، وعاد باقي النعم كثيرة. يقول يا ربي فنيت عباداته ولا ادخلوه النار، يقول له يا رب رحمتك ادخلوا الجنة برحمتك. أقول قال بعملي لما جاءوا العمل حصلوا ما يساوي شيء، لما قال برحمتك قال ادخلوا عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد عبدي، يمدحوه هو قد طلع ماشي صفر طلع، ولكنه يدخله الجنة ويمدحه، فضل الله على الخلق بس الإنسان كفور. لا إله إلا الله. قتل الإنسان ما أكبر، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره ثم سبيله ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء كلا لما يقضي ما يقوم بأمر الله ولا يمتثل ولا يجتنب ما نهاه عنه، كفور جحود. لا إله إلا الله. والله بنا رؤوف رحيم، فنسأله أن يتم نعمته علينا ويرزقنا الإنابة إليه والاعتراف بفضله وإنعامه، وأن يتم علينا النعمة ويجمعنا في الجنة وهو راض عنا. اللهم اقبلنا على ما فينا، اصلح ظواهرنا وخوافينا، وأقبل بوجهك الكريم علينا، وتولنا بما أنت أهله ظاهرا وباطنا. فرج كرب أمة نبيك أجمعين، واقبل حجاج بيتك وزائري نبيك، واعدهم إلى أوطانهم سالمين، وارزقهم الإنابة والخشة والاستقامة واتباع نبيك المصطفى. أشركنا في دعائهم وتضرعاتهم، وفي ما تجود عليهم وتتجلى عليهم وتنزل عليهم وتتفضل بي عليهم يا رحمن. وعجل بتفريج كروب الأمة في المشارق والمغارب، وادفع جميع المصائب والنوائب، وحول الأحوال إلى أحسنها، وارزقنا نصرتك ونصرة رسولك على الوجه الأحب إليك والأرضى لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة مختارة من جلسات الاثنين الأسبوعية، والتي تعقد مساء يوم الاثنين من كل أسبوع بدار المصطفى بتريم.

ومن في الكون عند الله أفضل من حبيبه ويا

الأرض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك

لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم